0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4

0: أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الشباب والرياضة يطمئن على صحة سعد العمري عقب عملية جراحية. الداودي يؤكد أهمية الانضباط ورفع الجاهزية الأمنية بأقسام شرطة البريقة. مدير هيئة المواصفات يؤكد

سلامة فحوصات شحنة السكر البرازيلية للاستخدام الآدمية. انعقاد ورشة أولية لمناقشة تحديث الاستراتيجيات الوطنية للزراعة والأسماك للعام 2024-2030. توزيع 12 ألف سلة غذائية على 5 محافظات بدعم من القوات المشتركة. صناعة خورمكسر تشرف على توزيع الغاز وتخصص 250 إسطوانة لثلاث أحياء. وأخيرا إتلاف كمية من السجائر المهربة في مديرية البريقة بعدن. ومن العناوين إلى التفاصيل: اطمأن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري على صحة الوكيل المساعد لقطاع التدريب والتأهيل بالوزارة سعد العمرية عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة عدن. واستمع الوزير إلى شرح من الأطباء حول حالته ومدى استجابته للعلاج، متمنيا له الشفاء العاجل، فيما أعرب العمرية عن تقديره للزيارة. أكد مدير عام البريقة أحمد الداودية أهمية الانضباط ورفع الجاهزية الأمنية خلال تفقده قسمي شرطة الشعب والبريقة، وأطلع على مستوى الأداء والصعوبات التي تواجه رجال الأمن، مشددا على اليقظة وتفعيل البحث الجنائي والتحريات. وأكد استعداد السلطة المحلية لتوفير الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة، داعيا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية. أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس أن نتائج الفحوصات المخبرية لشحنة السكر البرازيلي المتحفظ عليها في حضرموت أثبتت صلاحيتها للاستخدام الآدمية، وأوضح أن نفوق النحل قد يعود لأسباب أخرى بينها سوء التخزين، مشيرا إلى تكثيف أعمال الرقابة على السلع وتعزيز التعاون مع جامعة عدن للاستفادة من مختبراتها في فحص السلع. ناقشت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في عدن تحديث الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك 2024-2030 بمشاركة قيادة الوزارة والجهات المختصة. وتناولت الورشة 5 ركائز تشمل تطوير الإنتاج، استدامة الموارد، سلاسل القيمة، والبنية التحتية، والحوكمة، والتحول الرقمية. وأقر المشاركون استكمال إجراءات التحديث تمهيدا لاعتماد الاستراتيجية وتنفيذ برامجها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. نشن وكيل محافظة عدن محمد سعيد المفلحية وعوض مبجر توزيع 12 ألف سلة غذائية مقدمة من القوات المشتركة بدعم من المملكة العربية السعودية، وشملت المساعدات عدن ب3800 سلة، وأبين ولحج والضالع ب2000 لكل محافظة، وتعز ب2200 سلة. وأكد المسؤولون إعطاء الأولوية للأسر الأشد فقرا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خورمكسر نزولا ميدانيا لمتابعة توفير الغاز المنزلية والإشراف على بيعه بالسعر الرسمي، وشملت الحملة مركز توزيع الغاز بمنطقة الشابات، فيما جرى حصر وتسجيل المستفيدين من 250 إسطوانة مخصصة لأحياء الرشيد والسلام والسعادة. ويأتي الإجراء لتعزيز الرقابة التموينية وضمان وصول الغاز للمواطنين بصورة منظمة. وأخيرا أتلف مكتب الصناعة والتجارة في مديرية البريقة كمية من السجائر المهربة مجهولة المصدر عقب ضبطها من قبل إحدى النقاط الأمنية، ونفذت عملية الإتلاف بتوجيه من مدير عام المديرية أحمد الداودية وبحضور مسؤول الرقابة والتفتيش. وأوضح مكتب الصناعة أن المضبوطات لا تستوفي المواصفات المطلوبة وقد تشكل مخاطر صحية، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.

اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
9: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: انت ضيعتنا
1: يا نوبة
0: انا اعطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نوبة.

0: والغنى
1: يا نوم الهنا
0: دلالي اجلك نحب الدان والغنى
1: يا نوم.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظمات.

ازدياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: طب كويس والله باللي انت فيه ده انك لسه ليك نفس تضحك.
2: اصل بصراحة يا كندا اي حد هيشوفك بلبس الاوفيس بوي اللي انت لابسه ده لازم يموت من الضحك.
1: طب ربنا ما يحرمنا من ضحكتك الحلوة دي. بس انا زعلانة منك يا استاذ سارود، كده تسرق الشركة اللي لحم كتافك من خيرها. ايوه انت، امال مين يعني؟ كلنا مشينا من الشركة وانت الوحيد اللي كنت بايت فيها. ما انا عارفة انك متربط، بس الكاميرات اللي برا الشركة ما شافتكش وانت متربط، كل اللي شافته شافتك وانت داخل الشركة وما شافتكش.

0: بتخرج منها، يبقى بذمتك مين اللي سرق؟ أيوة أنت
1: يا بنت اللعبة يا كندة،
0: شيل اللزق من على بقه، واضح أنه عاوز يقول حاجة مهمة.
2: ولو شلته بقى وزحق وفضح الدنيا،
0: أستاذ ثروت عاقل وعارف أنه لو عمل كده يبقى بيسلم نفسه بنفسه.
2: أيوة صح، عندك حق.
3: بقيت تهرس يا حاج إني مقرف. إيه ده، أنا بتكلم كده ليه؟ أشاله اللزق خلاص. انت تعرفي عني اني ممكن اسرق،
0: الأدلة كلها بتقول كده.
3: بس انت اللي مكلبشاني بايديكي وحطاني في الحمام.
0: ما هو عشان كده انا من جوايا عارفه ان مش انت الحرام، لكن من برايا متاكده ان انت اللي عملتها.
3: انا مش فاهم جواكي وبراكي دي، ما تقولي حاجه يا حسنى.
2: بصراحه يا كندة الظلم وحش، لان انا من جوايا ومن برايا عارفه ان الراجل ده هو الحرام.
3: حكايه برايا وجوايا دي انا مش فاهم حاجه. حتى انت
0: استاذ ثروت، الموضوع بسيط وممكن يعدي من غير ما اي حد يضرب اي حاجه.
3: قولي ازاي ابوس ايديكي؟
2: تقطع علاقتك بشويكار خالص.
0: لا لا لا لا، انت هتكون دبل ايجنت، يعني عميل مزدوج، هتوصل لماما اللي انا عايزك توصله. بس
3: انت ترضاها لي؟ بذمتك ترضاها لي؟ ترضي لي اني اخون ضمير المهنه وشرف العصفره؟
0: شرف العصفره؟ طب خلي بقى شرف العصفره ينفعك قدام البيت ضابط.
3: لا لا لا لا لا لا، خلاص، محروقه العصفره على شرفها.
0: شطور، على مكتبك بقى.
3: امري لله.
4: أظن كده بقيت خابر كل حاجة عن الشركة يا باشمهندس إياد.
5: والله أنا الحقيقة مش عارف أشكر سعادتك إزاي يا أستاذ نجاتي، يعني أنت فعلا فعلا في قمة الرجولة الحقيقة.
1: طب وأنا؟
5: والله سعادتك ما تتخيريش عنه، يعني في قمة الرجولة برضه.
1: ثروت،
4: ايه ده، انا ما شفتكش داخل الشركه واصل. انت دخلت مكتب الاستاذه كندا ميتة؟
5: مكتب الاستاذه كندا؟
1: حسنى مش كندا يا نجاتي.
4: لا، هو مكتوب على المكتب الاستاذه كندا، يبقى الاستاذه كندا مصطوله اياكي.
5: ما تفهموني يا جدعان الموضوع.
1: هو قصده الاستاذه حسنى، بس هو مش واخد باله. الشركه هتقفل وهنترمي في الشارع يا بني ادم انت. خلاص خلاص، خلصنا. مش انت قصدك يا نجاتي برضو ان المكتب ده مكتب الاستاذة حسنة رئيسة مجلس الادارة؟
4: واه، ماني قلت كده.
5: لا على فكرة بقى، انت قلت مكتب الاستاذة كندا.
4: يمين على يمينك اني قلت حسنة.
5: لا قلت كندا.
4: قلت حسنة.
5: قلت كندا.
4: حسنة.
5: كندا.
1: يا جماعة يا جماعة، مش وقت الخناق دلوقتي. شوفوا لنا الراجل ده ماله. مالك يا استاذ ثروة؟
4: مالك موطر راسك في الارض كده؟ انطق.
5: ممكن يا استاذ
1: ثروت،
5: ممكن يا استاذ ثروت تهدى كده عشان نفهم في ايه؟
1: استاذ ثروت ارفع راسك فوق، مالك؟
3: الشرف الشرف.
4: انا قلبي كان حاسس، برمغت روسنا كلها في الوحل البندق يا ولد.
3: يا اخي انا قصدي شرف العصفره.
1: ما تقول الجمله على بعضيها، كنت هتروح في شربة ميه.
5: هو ايه موضوع شرف العصفره ده يا جماعه؟
1: لا لا لا لا، ده موضوع شرحه يطول قوي قوي. احنا بس نخلص شغل الشركه الاول ونتقابل في الكافيه تحت وافهمك على الموضوع كله.
5: لا لا خلاص، مش مهتم افهم خالص.
4: انا اقول لك البيه بيشتغل عصفوره.
5: انتوا مجانين يا جماعه، الهلف ده كله عصفوره؟
4: لا مش عصفوره زي ما انت خابر، عصفوره صوصو.
5: لا يا شيخ، انا كنت فاكر عصفوره ناو ناو.
4: ده مش بس بيشتغل عصفوره، احنا كمان خابرين انه عصفوره، وهو خابر اننا خابرين انه عصفوره، واحنا خابرين انه خابر اننا خابرين انه هو خابر اننا خابرين انه عصفوره.
5: بس بس بس، انتوا متاكدين ان الشركه دي حقيقيه مش انيميشن؟ يعني انا حاسس ان انا وقعت في جيم يا جماعه.
2: يخرب بيت عقلك يا كندة، ده أنا نفسي خفت منك. إيه التخطيط الشيطاني ده؟
0: نأخذ من كل رجل قبيلة.
2: أيوة كده، ارجعي لتفاهتك، طمنتيني. بس بقى أنت هتصدقي نفسك؟ بس تعالي هنا، أنت قلتيلي أنك هتضربي عصفورين بحجر، ثروت هو العصفور الأول، إيه بقى العصفور التاني؟
0: العصابة المجرمين السفلة دخلوا الشركة وكسروا كل الكاميرات وخدوا من الشركة أعز ما تملك.
2: لا ما تقوليش.
0: خدوا الهاردات يا هبلة.
2: بس فهمت، انت كسرت الكاميرات عشان شوكر ما تعرفش تشوفك بلبس الأوفيس بوي،
0: وبكده تبقى من النهاردة مامي اتقطعت كل وسائل اتصالها بالشركة.
6: الكاميرات مش مورياني اي حاجة من جوه الشركة، يعني مبارح صاروا طول اليوم ما بيردش، والنهاردة الكاميرات كلها فاصلة. طب اياك ما تردش عليا المرة دي كمان يا ثروت.
3: لا لا
7: مالك يا استاذ ثروت؟ بس ايه اللي حصل فهمني.
8: الموبايل.
7: ماله الموبايل؟
8: بيرن.
7: لا يا راجل بيرن، فربنا يكون في عونه.
8: ربنا يكون في عوني انا.
3: اعمل ايه ها؟ اعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟
7: لا ده انا شكلي كده غلطت وجيت فرع المرستان.
0: قومي بسرعه يا حسنى اقعدي على مكتبي.
2: قصدك اللي كان مكتبك.
0: مش وقته، اقعدي احسن اياد يشوفك. اتفضل.
2: احنا قلنا ايه ها؟ انا رئيس مجلس الاداره وانا اللي اقول اتفضل. اتفضل.
3: اعمل ايه؟ اعمل ايه؟
2: تعمل ايه في ايه؟
3: اللي في ايدي ده.
2: انت بتتنفذ كده ليه؟ هو بيكهربك؟
3: دي شويكار على التليفون، ولو ما ردتش هي اللي هتكهربني.
0: مامي رد، رد بسرعه.
3: طب ارد اقول لها ايه؟
0: هو احنا عارفين هي هتقول لك ايه عشان نقول لك ترد تقول ايه. رد.
9: ايه يا ثروت؟ بكلمك من امبارح ما بتردش ليه؟
3: اقول لها ايه؟
0: اقول لها كنت تعبان شويه.
3: كنت عيان شويه.
0: انا قلت كنت عيان؟ انا قلت كنت تعبان. من فضلك التزم بالنص.
3: حاضر. معلش كنت تعبان شويه.
9: طيب انا عايزه افهم دلوقتي ايه اللي بيحصل. الكاميرات مش شغاله ليه؟
3: طب اقول لها ايه بقى؟
0: قول لها في عصابه مجرمين اشرار دخلت سرقت الشركه وكسرت كل الكاميرات.
3: حاضر. في في في في شرار عصابه دخلت شركت السرقه وكرمرت كل السرقه.
0: بالعكس يا بني ادم، سرقت الشركه وكسرت الكاميرات.
3: في عصابه اشرار دخلت الكاميرات
0: انت بتقوله ده؟
3: طب ما تقولي لها انت ونخلص.
9: خلاص فهمت. انا هكلم شركه الامن تيجي بكره تركب كاميرات جديده.
3: اقولها ايه؟
0: مش عارفه، ما عنديش حاجه اقولها. انت بتقول ايه؟
3: مش انت اللي قلتي لي التزم بالنص؟
2: لا لا لا لا، ده هيودينا في داهيه. هات الموبايل. عزيزي العميل، يبدو انك اتصلت في وقت غير مناسب، برجاء التحقق من الرقم المطلوب ثم عدم معاوده الاتصال. تيت تيت تيت.
3: طب انا كده لو حد اتصل بيا هيلاقي الشبكه شغاله.
2: شبكه ايه؟ اتفضل على مكتبك يا استاذ ثروت. اتفضل.
3: حاضر.
2: شفتي نتيجه عمايلك؟ الراجل مخه اتلحس.
0: لحس ولا ما اتلحسش، خلينا في المصيبه اللي احنا فيها.
2: اتفضلي يا فلحه، امك بكره هتبعت ناس تركب كاميرات جديده، يعني كانك يا بوزت مغازيه.
0: ما عملتش حسابها دي.
2: المره دي بقى انا عندي الحل.
0: طب الحقيني بيه.
2: نقول لها ان العصابه سايبه جواب مكتوب فيه لو ركبتوا الكاميرات تاني هنقتل كندا واللي يتشدد لها.
0: يا سلام، ومامي هتصدق الكلام لهبل ده.
2: خدي مني، عاطفه الامومه هتغلب العقل وهتخليها مش مركزه في التفاصيل. انا عايزاك انت بقى اللي تركزي لما تطلعي الاياد. اوعي تنسي انت الاوفيس بوي.
0: مش هنسى. الله، هشوف اياد فاينلي.
2: ايوه يا عم، ما تنسيش تدعيلي.
0: قلبي وربي راضين عليك.
2: يا سلام، كرسي رئيس مجلس الاداره ده مريح قوي يا اختي. وقبل ما ظهرنا احنا على الكراسي اللي بره، وقاعده ليا يا منتخه على الكرسي ده، بس والله لايق عليا.
0: الحقيني يا حسنى، الحقيني.
2: ايه في ايه؟ اياد مات؟
0: لا انيل.
10: عدنيه اف ام 88.9. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعه ومختلفه.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

حلو يا أسمر يا أبو العيون السود يا حلو يا أسمر يا أبو العيون السود المبسم الأحمر.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول،

0: المتعات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

أنتم تعقلون؟ ولما يكون الدماغ قوي وعنده لياقة ومرونة يكون العقل قوي أيضا. ولكن هل سمعتوا عن حمية الدماغ أو ما يسمى ببرين دايت؟ لما نتكلم عن الحمية الغذائية أو الدايت، أول شيء يخطر في بالنا تجنب الدهون، صح ولا لا؟ ولكن هل تعرفون أن الدهون تشكل 60% من الدماغ؟ ولهذا يحتاج الدماغ ويتأثر مباشرة بالدهون الموجودة في الأكل. وأيضا يتأثر الدماغ بالألياف، البروتينات، السكريات والنشويات وغيرها من العناصر الغذائية. وأي زيادة في استهلاك هذه المكونات ما يأثر فقط على الجسم بل على الدماغ وبشكل كبير جدا. السكر، ومن منا ما يحب السكر؟ كل شيء يستوي حلو بالسكر، هذا ما يعتقده الناس، لكنه ليس صحيحا بالضرورة. خبراء الصحة يسمونه السم الأبيض، مش فقط لأنه يسبب زيادة في الوزن بل أيضا لتأثيره الخطير على وظائف الدماغ. تقول الإحصائيات أن معدل استهلاك الفرد العادي للسكر في العام يبلغ تقريبا 44 كيلوغرام. لكن خلينا نقرب الصورة شوي. لو عرفنا أن في علبة المشروبات الغازية هذه تقريبا 40 جرام من السكر، يعني الواحد منا كأنه يشرب في العام الواحد 600 علبة، يعني في اليوم 3 علب. حد يقول طيب 3 علب في اليوم 20 جرام من السكر، وين المشكلة؟ المشكلة هي أن الحد الأقصى في اليوم لتناول السكر عند الرجال هو 37 جرام، أي 9 ملاعق شاي، والمرأة 25 جرام أو 6 ملاعق شاي. يعني أنتم قاعدين تأكلون 30 ملعقة سكر في اليوم الواحد. تصوروا، بقولكم شيء، لما بتروحون البقالة بتأخذون كاكاو، اقروا على الغلاف من برا إيش كثر فيه سكر، تعرفون كم؟ 47 جرام. تصوروا، يعني قطعة كاكاو واحدة تزيد عن حاجة الإنسان اليومية من السكر. الآن احسبوا عاد بينكم بين أنفسكم كم تستهلكون من السكر في الآيس كريم والكاتشب والمايونيز وقطع البروتين مالت التمرين وغيرها وغيرها، وبتعرفون أن صرنا نستهلك السكر مثل الماء وربما أكثر. حد بيقول الحين أنت جاي تكلمنا عن الدماغ ولا عن السكر؟ تعرفون السكر شو يسوي في داخل الدماغ؟ إدمان السكر يشبه إدمان المخدرات. ليش؟ لأن السكريات تفعل مسارات عصبية في الدماغ وتنشطها فجأة مثل ما يحصل لمتعاطي المخدرات، لأنها تدفع بمادة الدوبامين في داخل الجسم بكثرة. هالمادة مسؤولة عن الشعور بالرضا والنشوة. ولكي يتأكدوا العلماء من تأثير السكر على الدماغ، شو سووا؟ أجروا اختبارات على فئران مدمنة على السكريات. بس قبل لا أكمل أحب أقول أن احنا دائما نسمع بأن التجارب في المختبر تجرى على الفئران. ليش؟ لأن الفئران في تركيبتها البيولوجية قريبة من تركيبة الإنسان، إلى جانب طبعا سهولة التعامل معها. عموما لما قطعوا وجبات السكر عن الفئران أظهرت أعراض مشابهة كثيرا لأعراض المدمنين على المخدرات، مثل شو؟ القلق والاكتئاب والارتجاف وأعراض أخرى كثيرة. وما لدعي أخبركم عن الإرهاق اللي سببه السكر للكبد والقلب ومساهمته أيضا في نمو الأورام السرطانية وأشياء كثيرة أخرى. العلاقة ما بين الدماغ والأكل ما تتأثر فقط بنوع الطعام اللي ناكله بل أيضا بصحة الجهاز العصبي الموجود في داخل جهازنا الهضمي اللي يسمونه العلماء الدماغ الثاني. سر هذه التسمية يعود إلى أن الجهاز الهضمي يحتوي على أكثر من 100 مليون خلية عصبية، وأكثر تكتل لهذه الخلايا موجود في داخل المعدة. والعجيب في الأمر أن كثير من الأبحاث والدراسات تشير إلى أن الدماغ الثاني في المعدة يؤثر بشكل كبير جدا على حالة الإنسان العقلية وبالتالي النفسية. و90% من تدفق الإشارات العصبية بين الدماغ الثاني في المعدة والدماغ الأول في الرأس قادمة من المعدة، وهذا دليل قاطع على أن اضطرابات المعدة من الأغذية غير الصحية طبعا راح تؤدي إلى اضطرابات في وظائف الدماغ. من ساعة ما يقوم الإنسان من النوم إلى نهاية اليوم وهو يأكل فطور وغداء وعشاء وبينهم وجبات خفيفة وحلويات وغيرها، لكن هل تعرفون أن الجهاز الهضمي ما يشتغل بروحه بل تساعد في عملية الهضم مليارات الخلايا البكتيرية اللي فوق عددها عدد الخلايا العصبية في داخل الجهاز الهضمي؟ هالبكتيريا لا ترى بالعين المجردة لكن لا تستهين فيها أبداً.

في جامعة UCLA أجريت دراسة مطولة عن التواصل الكيميائي بين الجهاز الهضمي والخلايا البكتيرية. العلماء اكتشفوا أن هناك علاقة بين الخلل في النظام الميكروبي للجهاز الهضمي وأمراض مثل باركنسون وغيرها من الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي مباشرة. بعد الحرب العالمية الثانية أخذت العلوم والتكنولوجيا والصناعات تتقدم في كل المجالات ومنها صناعة الغذاء، فظهرت المواد الحافظة والنكهات الصناعية اللي يسمونها Artificial Flavors اللي غيرت من النظام الغذائي تماما في كثير من دول العالم، وأكثر الدول تأثرا هي الدول الغربية، ولذلك صارت السمنة ثاني أكبر مسبب للوفاة المبكرة وتأتي بعد التدخين مباشرة. تصوروا، ومن أهم أسباب السمنة استهلاك الأطعمة المليئة بالدهون، ولكن مش أي دهون، الدهون المشبعة saturated fat. هاي الدهون تؤثر في الدماغ مباشرة. في دراسة نشرت في مجلة Journal of Nutrition عن علاقة استهلاك كميات عالية من الدهون على الأداء الدراسي للأطفال بين سن 6 سنوات و 16 سنة، والنتيجة كانت صادمة، وهي أن استهلاك الأطفال للأغذية المليئة بالدهون أدى إلى ضعف أدائهم الدراسي.

بالعالم اليوم أكثر من 600 مليون إنسان يعانون من السمنة بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وبحسب المنظمة يوجد أيضاً 43 مليون طفل تحت سن الخامسة عندهم سمنة. تصوروا أرقام مهولة، لكن لا تستغربون، فهذا الوباء هو نتيجة مباشرة لانتشار نوع معين من الطعام حول العالم. أكيد عرفتوه، الوجبات السريعة الفاست فود، أو اللي يسمى أيضاً جنك فود، اللي مطاعمه منتشرة في الشوارع أكثر من أي شيء آخر. في جامعة كينغز كوليدج في لندن أجريت دراسة عن تأثير الوجبات السريعة على الجهاز الهضمي. فشو سووا؟ جابوا شخص وخلوا ياكل لعشر أيام وجبات سريعة. تعرفون شو صار؟ فقد في عشر أيام فقط ثلث البكتيريا المفيدة في داخل معدته. هذا التغير في النظام الميكروبي لأجهزتنا الهضمية يسبب مش فقط اضطرابات نفسية، بل أيضا ضعف الذاكرة، لأن 90% من هرمون السيروتونين اللي نقصه مرتبط باضطرابات الجهاز العصبي ينتج من خلال التفاعل ما بين البكتيريا وجدار المعدة. جامعة بيتسبرغ في أمريكا جابوا 20 أمريكي كل أكلهم عبارة عن برجر وبطاطس مقلية، شلوا هذا النظام الغذائي وقاموا يعطونهم خضروات وبقوليات وأسماك، وبعد أسبوعين، فقط أسبوعين، وجدوا زيادة بنسبة 250% في كمية البكتيريا النافعة في داخل الجسم. هالبكتيريا تنتج حمض يسمى بيوتايرت، وهو حمض هام جدا في محاربة السرطان. تعرفون الوجبات السريعة شو تسوي في داخل الدماغ؟ خلينا نشوف. في الدماغ توجد منطقة اسمها هيبوكامبس، أو منطقة حصان البحر، وهي مسؤولة عن الذكريات مثل ما قلنا في حلقة الذاكرة، ومسؤولة عن التعلم والمشاعر أيضا. الوجبات السريعة تسبب ضمور في هذه المنطقة، وبالتالي تظهر على الإنسان اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب. هذه الحقيقة تم إثباتها في دراسة أجريت بالتعاون ما بين الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة ديكن، وخلالها لاحظ العلماء ضمور في الهيبوكامبس عند الأشخاص البالغين اللي اتبعوا نظام غذائي يعتمد فقط على الوجبات السريعة. لو قلت لكم أن التشيز برجر فيه تقريباً 14 جرام من الدهون المشبعة، حد بيقول مو بوايد. شو لو قلت لك أن الإنسان يحتاج فقط في كل يوم إلى 24 جرام؟ فإذا كان البرجر بروحه فيه أكثر من نصف حاجتك اليومية للدهون، فكم تستهلك طوال اليوم؟ بالمناسبة، علشان تحرق هذا التشيز برجر تحتاج أنك تمشي لثلاث ساعات، أو تجري لساعة كاملة، أو تسوق دراجة هوائية لساعة ونصف. وفي دراسة أخرى أجريت في جامعة بيتسبرغ الأمريكية على مجموعة من الناس يعانون من الاكتئاب، وزعوهم إلى مجموعتين، الأولى تلقت علاج نفسي، والثانية عطوهم فقط نظام غذائي صحي بدون جلسات علاج نفسي. فاكتشفوا أن المجموعة الثانية أظهرت تحسن مساوي للمجموعة الأولى، يعني تحسنت حالتهم النفسية بالغذاء فقط. في جامعة لاس بالماس الإسبانية أجريت دراسة استمرت لست سنوات على أكثر من 12 ألف شخص. شو اكتشفوا؟ اكتشفوا أن الأشخاص اللي يأكلون نفس أكل شعوب البحر الأبيض المتوسط، يعني الأكل اللي فيه زيوت السمك والمكسرات، قلت عندهم نسبة الإصابة بالاكتئاب إلى 30%. تصوروا، الدراسات كثيرة جدا، لكن من أجملها وحدة أجريت على 960 مسن لخمس سنوات كانوا يأكلون خلالها أكل صحي فقط، فاكتشفوا أن قدراتهم الذهنية تشابه قدرات ناس أصغر عنهم بأكثر من سبع سنوات. دماغ الإنسان يتأثر بالنظام الغذائي في أول ثلاث شهور لما كان جنين في بطن أمه، وهي المرحلة اللي يتكون فيها الجهاز العصبي. ومن أهم المكونات الغذائية اللي الأم تحتاجها هو حمض الفوليك أو الفوليك أسيد. من أهم وظائف هذا الحمض هو صيانة الجهازين العصبي والهضمي. ومن أهم مصادر الفوليك أسيد الخضروات مثل السبانخ والخس والفاصوليا والبازلة وأشياء كثيرة غيرها. يعني اللي تاكله الأم ينتقل مش فقط إلى جسم الجنين، بل أيضا إلى دماغه، وبالتالي تتأثر قدراته الذهنية. وأيضا اكتشف العلماء أن الأمهات اللي يأكلون وجبات سريعة أثناء الحمل عيالهم يرثون هالعادات، ولما يكبرون
يكونون عصبيين ومشاغبين أيضا. من أهم العناصر الغذائية الضرورية للدماغ هو الحمض الدهني أوميغا 3. هذا النوع من الأحماض يوجد في الأسماك بشكل كبير جدا. هذا الحمض هو المكون الرئيس لجدران الخلايا الدماغية ويلعب دور مهم في تواصلها مع بعضها البعض ويزيد من عمرها، ولذلك نحتاج إلى تناول وجبات غنية بالأوميغا 3 مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. تشوفون حبة الجوز هذه؟ تشبه الدماغ صح؟ في داخل حبة الجوز مواد مضادة للتهيج وتحتوي على حمض اسمه ALA المنشط للدورة الدموية، ولما تنشط الدورة الدموية فإن ذلك يؤدي إلى وصول كمية أكبر من الدم بالأكسجين إلى الدماغ. وخلال المؤتمر العالمي للزهايمر عرضوا دراسة سووها على الفئران، جابوا مجموعة من الفئران وخلوهم يأكلون جوز لفترة طويلة، فاكتشفوا أن القدرات الذهنية عندهم ارتفعت. مثل إيش؟ مثل الذاكرة وقدرات التناسق الحركي. إذن الحمية الغذائية مش فقط تحمي الجسم بل أيضا تحمي العقل، العقل اللي من خلاله أصبحنا مهندسين وعلماء وفنانين ومبدعين. فالأكل الطيب لا يأتي إلا بكل شيء طيب، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث، ومعنا في هذه الحلقة أول نداء في المصحف الشريف، وهو نداء موجه للناس جميعا، إذ يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وألفت انتباهك إلى أن هذا النداء جاء بعد ذكر أقسام الناس وبيان حالهم، بعد ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين، ثم وعظ الله جل وعلا أولئك جميعا رحمة منه عز وجل بهم وإرشادا، فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا فيه التفات كما ذكرنا، فقد انتقل الكلام من الغيبة إلى مخاطبتهم، فبعد أن ذكر عز وجل أوصافهم وأحوالهم خاطبهم. ومعنى الآية: اعبدوا الله تعالى أيها الناس لأنه الذي أوجدكم، أنتم ومن قبلكم، أوجدكم من العدم وأسبغ عليكم ألوان النعم، فاعبدوه من أجل أن تصلوا إلى مرتبة التقوى. وما أحسن الأمر بالعبادة حال الاستدلال على استحقاقها بخلق الأولين والآخرين. وما بعده ذكر سبحانه وتعالى أنه قبل ذلك ذكر أنه على كل شيء قدير، فجاءت هذه، فكانت تلك التي قبلها إشارة إلى الترهيب من سطوة الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، الذي جعل لكم الأرض فراشا. أيعبدوا ربكم لأنه هو الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش، موطأة مثبتة يستقر عليها الإنسان، وجعل لكم السماء سقفا عظيما محكما بديعا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالله جل وعلا جعل السماء سقفا محكما، قال جل وعلا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال جل وعلا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهو كذلك أنزل من السحاب مطرا فأنبت للناس بسببه أنواعا متعددة من الثمار رزقا لهم. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تتخذوا له أمثالا ونظراء بزعمكم، وهو الذي خلقكم ورزقكم. فما دام هو الخالق وهو الرازق فهو المستحق لأن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وأنتم تعلمون أنه إله واحد لا ند له ولا شريك له في الخلق والرزق وغير ذلك، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا استدلال بالربوبية بالخلق والرزق على استحقاق الله تعالى أن يفرد بالعبادة والألوهية، وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن الكريم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا كان الحال أنه خلقك وأنه رزقك فكيف تجعل له ندا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية قريبة من قوله جل وعلا: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ومعنى الآية:
إذا كنتم أيها الكفار والمنافقون في شك من نزول القرآن من عند الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا من عندكم بسورة مثل القرآن أو مثل سورة في القرآن، والله عز وجل يتحداهم بذلك. وهنا جاء ذكر الريب بعد أن افتتح ربنا جل وعلا هذه السورة بأن هذا الكتاب لا ريب فيه. فإن كان عندكم شك في ذلك فأتوا بسورة، والتحدي حاصل بأقصر سورة في القرآن. فلو أتوا بسورة مثل أقصر سور القرآن لكان قد أجابوا إلى ذلك. قال وادعوا شهداءكم، أي استعينوا على الإتيان بسورة من مثل القرآن بمن شئتم من غير الله عز وجل، من كل من يشهد لكم فيوافقكم على عدم الإقرار بنزول هذا القرآن من عند الله، وذلك مثل أعوانهم وشركائهم من دون الله جل وعلا، إن كنتم صادقين، أي إن كنتم محقين في دعواكم أن القرآن مختلق تقوله بشر. فإن لم تفعلوا، أي فإن لم تأتوا بسورة من مثل القرآن، ولن تفعلوا، أي ولن تأتوا بهذا أبدا. وهذا تحد عجيب، لأنه تحد سلط على رقابهم، وكان يمكن أن يعارضوا لو قدروا على المعارضة فلم يكن منهم شيء ذو بال. فاجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذا فيه إيجاز بديع. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكر الكناية عن الأمر بترك المعاندة، كأنه قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتركوا العناد، فاتركوا العناد. فهذا فيه إيجاز، وما فيه مع ذلك تهويل شأن العناد بإنابة اتقاء النار منابه وإبرازه في صورة من يتقي النار. فالذي يترك العناد كالذي يتقي النار، وهذا فيه تهويل صفة النار كذلك وتفضيع أمرها. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وهذا فيه تخويف عظيم. وقود تلك النار العظيمة الناس والحجارة، والحجارة قيل إنها حجارة الكبريت، وهي أشد الحجارة حرا إذا حميت، وقيل المراد بها الأصنام. ثم قال الله جل وعلا بعد هذا التخويف والتهديد والتحدي: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لما ذكر الله عز وجل ما عد لأعدائه الكافرين به وبرسله من العذاب، عطف بذكر حال أوليائه المؤمنين به وبرسله والذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا، أي أخبر يا أيها الرسول، أخبر الذين آمنوا بالله وبرسله وبما جيء به من عند الله عز وجل وصدقوا ذلك الإقرار بالعمل الصالح، أخبرهم خبرا يسرهم بأن لهم في الآخرة بساتين كثيرة تجري من تحت أشجارها ومن تحت قصورها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، أي كلما أعطوا أي ثمرة من أشجار الجنة ظنوا أن تلك الثمرة نفس الثمرة التي أعطوها سابقا في الدنيا. لماذا؟ لأنها تشبهها في المنظر، وإنما أعطوا ما يشبه في المنظر، وأما الطعم فإنه يختلف. ولهم فيها أزواج مطهرة، أي إن لهم في الجنات
أزواج مطهرات من كل أذى ومن كل ما يستقذر، مطهرات من الحيض، مطهرات من البول، مطهرات من العرق، ومطهرات مما يعد نجاسة وقذارة معنوية أيضا، وهم فيها خالدون، أي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات باقون في الجنات على الدوام، آمنون من الموت لا ينقطع نعيمهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

مش الطول وشكيت لنسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر ويرجع للغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية الحمر.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: غرب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
10: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
11: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: المبادئ صبرك
8: مش

89.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 17. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. في حلقة اليوم أيها الأعزاء نتناول بالعرض والتحليل مجموعة قصصية اسمها عذوق للكاتب عبد الله الخضير. عذوق مجموعة قصصية للكاتب السعودي عبد الله الخضير، ضمت بين دفتيها 6 قصص قصيرة في 90 صفحة. كان مطلعها إهداء الكاتب مجموعته إلى مدينة باريس، وما بين العنوان عذوق والإهداء إلى باريس كانت البداية والخلاصة للمجموعة ولقلم الكاتب. فالعذوق هي سعف النخل الأحسائي الذي كتبت عليه تفاصيل القصص بشخصيتها وحكايتها العظيمة.

الأخبار في طرحها، وربما لجأ الكاتب للغة الحوار لتخدم إظهار تناقض الرؤى لتلك القضايا بين فكري ببيئة الأم والبيئة التي ولى أبطال قصصه وجوههم شطرها. رسم الكاتب شخصيات قصصه بصورة تخدم فكرة الأبواب التي طرقتها القصص والبيئة التي خلق فيها الحدث، لكنها كانت تبهت بشكل كبير في الحوارات التي بدت فيها وتيرة التقريرية متعالية، حتى وصلت في قصة طفل في عمر 60 إلى حد السذاجة والملل. شبع الكاتب القصص بالإسقاطات والاقتباسات الفكرية والفلسفية والشعرية بل والقرآنية، ما أفرغ القصص من تماسك الحبكة ولهفة تتبع السرد ودهشة الالتقاط، فبدت المواضيع مستهلكة وإن لبست ثوب قلم الكاتب وأسلوبه، فجعل النصوص تتأرجح بين القصص والخواطر والمقالات. لكن ذلك لم يحجب بالمقابل التكثيف المعنوي والفكري والصياغي في ثنايا القصص، كما في وصف جارة البطل اليهودية في قصة غدا تبدأ لعبة الشطرنج الذي جرى على لسانه حين قال: سأذهب لجارة اليهودية، المرأة الوحيدة التي أشعر أنها أكبر ذنوبي، وأنها لا تعترف بغطاء السرير، وأنها تنحاز للون الأسود وتجيد المراوغة في الأماكن الضيقة، وأنها تسمع الموسيقى وسط الخراب والدمار والجثث، وأنها كانت تطلب مني دائما وبإلحاح شديد أن أمنحها جواز سفر للحج من أجل أن تلتقي بالشيطان في موعد غرامي تسكعي. في هذا الوصف المصاغ بتكثيف ودقة نستطيع أن نرى الكيان الإسرائيلي، ونستطيع أن نرى براعة الكاتب في التوظيف والتكثيف. أما بالنسبة لنهايات القصص فقد كانت مدهشة وعميقة وتفتح الأفق أمام تفكير القارئ، كما في قصة غدا تبدأ لعبة الشطرنج، وجميلة وعاطفية كما في نهاية ابن حاسوي في رحلته الأخيرة، كانت أيضا متوقعة كما في قصة وصفة دواء بخط ميرفت، وكانت وعظية وتقريرية كما في نهاية قصة طفل في عمر 60. أيها السيدة والسادة، نصل وياكم بهذا إلى ختام حلقة هذا اليوم من حلقات هذا البرنامج. نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة.

عدنية اف ام 88 فاصلة 9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
14: من أي مكان
13: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
14: تعلم أينما كنت.
15: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
16: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
18: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي:

0: غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية. تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا. التركيز على الحبوب الكاملة. الإكثار من شرب المياه. توزيع الوجبات على مدار اليوم. علاج المشاكل الصحية الكامنة. ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الشباب والرياضة يطمئن على صحة سعد العمري عقب عملية جراحية. الداودي يؤكد أهمية الانضباط ورفع الجاهزية الأمنية بأقسام شرطة البريقة. مدير هيئة المواصفات يؤكد سلامة فحوصات شحنة السكر البرازيلية للاستخدام الآدمية. انعقاد ورشة أولية لمناقشة تحديث الاستراتيجيات الوطنية للزراعة والأسماك للعام 2024-2030. توزيع 12 ألف سلة غذائية على 5 محافظات بدعم من القوات المشتركة. صناعة خورمكسر تشرف على توزيع الغاز وتخصص 250 إسطوانة لثلاث أحياء. وأخيرا إتلاف كمية من السجائر المهربة في مديرية البريقة بعدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. اطمأن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري على صحة الوكيل المساعد لقطاع التدريب والتأهيل بالوزارة سعد العمرية عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة عدن. واستمع الوزير إلى شرح من الأطباء حول حالته ومدى استجابته للعلاج، متمنيا له الشفاء العاجل، فيما أعرب العمرية عن تقديره للزيارة. أكد مدير عام البريقة أحمد الداودية أهمية الانضباط ورفع الجاهزية الأمنية خلال تفقده قسمي شرطة الشعب والبريقة، وأطلع على مستوى الأداء والصعوبات التي تواجه رجال الأمن، مشددا على اليقظة وتفعيل البحث الجنائي والتحريات. وأكد استعداد السلطة المحلية لتوفير الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة، داعيا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية. أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس أن نتائج الفحوصات المخبرية لشحنة السكر البرازيلي المتحفظ عليها في حضرموت أثبتت صلاحيتها للاستخدام الآدمية، وأوضح أن نفوق النحل قد يعود لأسباب أخرى بينها سوء التخزين، مشيرا إلى تكثيف أعمال الرقابة على السلع وتعزيز التعاون مع جامعة عدن للاستفادة من مختبراتها في فحص السلع. ناقشت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في عدن تحديث الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك 2024-2030 بمشاركة قيادة الوزارة والجهات المختصة. وتناولت الورشة 5 ركائز تشمل تطوير الإنتاج، استدامة الموارد، سلاسل القيمة، والبنية التحتية، والحوكمة، والتحول الرقمية. وأقر المشاركون استكمال إجراءات التحديث تمهيدا لاعتماد الاستراتيجية وتنفيذ برامجها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. دشن وكيل محافظة عدن محمد سعيد المفلحية وعوض مبجر توزيع 12 ألف سلة غذائية مقدمة من القوات المشتركة بدعم من المملكة العربية السعودية، وشملت المساعدات عدن 3800 سلة، وأبين ولحج والضالع 2000 لكل محافظة، وتعز 2200 سلة. وأكد المسؤولون إعطاء الأولوية للأسر الأشد فقرا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خورمكسر نزولا ميدانيا لمتابعة توفير الغاز المنزلية والإشراف على بيعه بالسعر الرسمي، وشملت الحملة مركز توزيع الغاز بمنطقة الشابات، فيما جرى حصر وتسجيل المستفيدين من 250 إسطوانة مخصصة لأحياء الرشيد والسلام والسعادة. ويأتي الإجراء لتعزيز الرقابة التموينية وضمان وصول الغاز للمواطنين بصورة منظمة. وأخيرا أتلف مكتب الصناعة والتجارة في مديرية البريقة كمية من السجائر المهربة مجهولة المصدر عقب ضبطها من قبل إحدى النقاط الأمنية، ونفذت عملية الإتلاف بتوجيه من مدير عام المديرية أحمد الداودية وبحضور مسؤول الرقابة والتفتيش. وأوضح مكتب الصناعة أن المضبوطات لا تستوفي المواصفات المطلوبة وقد تشكل مخاطر صحية، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع danyafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.

0: غرب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: أتضرع فحن علي وجد بفضلك سيدي يا من إليه
1: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقص أجهزة إلكترونية كثيرة.
13: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
12: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
13: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
12: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
13: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
12: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
13: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
12: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
13: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
14: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
15: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
16: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
15: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
16: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
16: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
15: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
16: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
15: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
16: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
15: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
16: اختيار ذكي لراحة تدوم.
17: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
18: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
19: عدنية
20: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
19: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

العدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة بعنوان الرفق. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين تذكر تقول أن رهط من اليهود استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يدخلوا عليه، فأذن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند هذا نقف، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يردهم، يعني يأذن لهم، ممكن لهم حاجة. وهذا يدل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق فاضلة، أخلاق عظيمة، حتى اليهود يتعامل معهم بالحسنى. دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الخباثة نسأل الله العافية تسري بدم اليهود. ماذا قالوا؟ قالوا: السام عليكم. والسام يعني الموت، كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخلوا قالوا: السام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السام، أو عليكم وعليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة وإلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بعد ما خرجوا، يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم، يعني وعليكم السام، كلمة واحدة، كلمة ورد غطاها خلاص. ليش يعصب وأنفعل وقول كذا وكذا وكذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أبو الرفق، كان هو أبو الحلم، كان هو أبو الأنات. رد عليهم بكلمة واحدة. لو شخص واحد ثاني لا قام وضرب وشتم ولعن ولا آخره. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. يعني الرفق إذا دخل في شيء زينه، مثل الحين تبي تزين الطعام، حط شيء من الملح عشان يجمل الطعام، تزين الطعام حط شيء من السكر مثلا، خاصة في الكيك والحلو، ليش؟ عشان يصير زي أحلى. لذلك الرفق مثل الملح في الطعام إذا كان أقل، ومثل السكر في الحلو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. يعني إذا نزع الرفق من الشيء صار هذا الشيء شين. فرد عليهم بكلمة وعليكم. فكذلك في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. يعني الله عز وجل يستجيب لي وما يستجيب لهم، هذا هو المربط الفرس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. كيف هذا الحديث؟ يعني الله عز وجل إذا أراد بهذا البيت الخير والنعمة والفضل وإلى آخره، أدخل عليهم الرفق. بس دخل عليهم الرفق، صاروا من أفضل البيوت، صار من أفضل البيوت، وصار أهل هذا البيت من أفضل الناس. فقط يدخل عليهم الله عز وجل الرفق. إذا أراد بهذا البيت شر نزع الرفق منهم. والرفق يزين الأمور ويجمل الحياة ويكمل الإيمان. أضرب مثال: بعض الناس في معيشته اليومية، يعني في التجارة، في المحلات، في صناعية السيارات،
تجد بعض الناس يكون من أفضل الناس وأحسنهم أخلاقا، تدش عليه بمحله يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله، وهذا راح ننزل نص السعر وكذا وكذا وكذا، فتستانس تقبله تقول والله وجهه سمح. هذا الله عز وجل أدخل عليه الرفق. تجي محل ثاني والله تبي تشتري ولا كيفك، في غيرك بيشتري، هذا نزع الله عز وجل من محله ومن قلبه الرفق، فالناس تنفر منه. أضرب مثال ثاني، تدش الدائرة حكومية تبي تخلص معاملة، فتدش على هذا الرجل الموظف فمتشنج من الصبح، والله مالي خلق، والله هذا معاملتك عند الشخص الثاني أو الحرمة الثاني موظفة، أو معاملتك عند فلانة، والمعاملة تلقاها عندها أو عنده بس ما يبي يخلصها، ومشين النفس وما له خلق لأحد، وتوني قاعد من النوم وأنا مالي خلق، أو أني جاي للدوام سهران. طيب أنا مالي شغل، أنت جاي للدوام سهران أنا مالي شغل. لا، هذا الله عز وجل نزع عنه الرفق. موظف ثاني تعال حياك الله وتقهوى عندي وما ادري ايش، نشوفها في الدوائر الحكوميه وحياك واستريح ويقدم لك الكرسي وتعال عندي يا حجي وان شاء الله تخلص وكله ان شاء الله ان شاء الله وحاضر وابشر من عيوني. الله عز وجل وضع في قلبي الرفق، لذلك حبته الناس. لذلك يقال الحديث في معناه أن الله عز وجل إذا أراد لرجل أو شخص القبول كتب أنه مقبول، يكتب الله عز وجل له القبول عند الملائكة، خلاص هذا الرجل كله يضحك وكله مبتسم وكله يرفق بالناس، وما تشوف منه إلا كل خير وما تسمع منه إلا كل خير، حياكم الله والساعة مباركة هو وابشر وحاضر وكذا وتم. فهذا الرفق الله عز وجل جعله في قلبه. ومن يطالع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجدها كلها رفق في رفق. يقول الله عز وجل عنه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه هي الأخلاق الحسنة. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شلون غليظ القلب؟ يعني قلبك جامد وشديد وكأنك فرعون وكأنك طاغية وكأنك ما أدري إيش، الناس تنفض من حولك يعني تهرب عنك، ويا ناس هربوا منهم بسبب أنهم شديدين ولسانهم ما يأتي إلا بشر، نسأل الله العافية. فالله الله أخواني، الله الله أخواني بالرفق حتى يجذب لكم الناس، يكون الرفق كالمغناطيس الذي يجذب لكم الناس. أسأل الله عز وجل أن يدخل الرفق في قلوبنا ولا ينزعه من قلوبنا نحن وإياكم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
0: آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع البيت السعيد. البيت السعيد ليس فيه نفس ثقيلة، ثقيل الظل والدم إذا دخل البيت السعيد قلب السعادة إما شقاء أو أنقص معينها. البيت السعيد فيه ملاعبة وفيه مداعبة، والحبيب صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وفي رواية: تداعبها وتداعبك. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ليس من اللهو، يعني ليس من اللهو المحرم أن يلاعب الإنسان أهله، دعابات، ضحكات، مسابقات، منافسات، ركض خلف بعض، البحث عن الآخر في مكان يختفي فيه. وليس في البيت السعيد أحد مستغني عن اللعب أحيانا، حتى وإن كبار بحاجة إلى أن نلاعب أطفالنا. وجميل من الزوج أن يلاعب امرأته، جميل، مسابقات ثقافية، مسابقات الألغاز الجميلة، ثم من كان عليه الدور يقوم بخدمته أو غير ذلك. ليست المراد بها المراهنات، لا، إنما هي مسابقة تنتهي بضحك جميل وابتسامة موقف رائعة يسود البيت فيها فرح، بل ويتذكرونها أيام. تذكرين يوم كنا ثم يضحك، وتذكر يوم أفعل وتضحك، والطفل هذا يصعد على ظهر أبيه ويمشي به كأنما هو حصان له في البيت، وتلك الصغيرة يغمم عينها، وهكذا ملاعبات جميلة، خاصة اللعب الجماعي، حتى ننتهي من مشكلة اللعب الإلكتروني اللي كل واحد جالس بجواله وكل واحد جالس بالآيباد والثاني بالبلاي ستيشن. اللعب في البيت عبادة إذا كان الإنسان يلاعب أهله حتى يدخل السرور إلى أنفسهم. إياكم والجمود وثقل الدم، فهذا لا يجعل البيت سعيدا. ابتسموا ولاعبوا أهلكم تقربا إلى الله وسوف تسعدوا. وإلى البيت السعيد.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: جلس الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بين أم المؤمنين عائشة وبين أم المؤمنين سودة في ليلة أنس جميلة. صنعت عائشة رضي الله عنها طعاما يسمى الخزيرة أو الحريرة، فلما قدمت الطعام إلى ضيفتها أم المؤمنين سودة قالت: كلي، فامتنعت لا تريد الطعام، فقالت: إما أن تأكلي وإلا لطخت في وجهك. دعابة جميلة، الحبيب يرقب الوضع. فلما لم تأكل سودة قامت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما فأخذت من الطعام فلطخت في وجهها، وكان الحبيب قد مد قدميه، فقدم في حجر عائشة وقدم في حجر سودة، فرفع قدمه من حجر سودة قال: اقتصي. فقامت وأخذت من الطعام مسحة خفيفة فلطخت في وجهها، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يضحك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بعض النساء إذا أراد أن يداعبها زوجها ملاعبة حتى بين أبنائها قالت: عيب، كبرنا. اللعب ما فيه كبر، يجدد الحياة، يجدد الروح، يجدد الأنس، يجعلك في البيت يعني تقوى جانبك العاطفي، لأن الدعابة تكسر الروتين. روتين صباح أبناء، الظهر طبخ، في الليل مذاكرة، نوم، استيقاظ. لا بد للأبي الرشيد والأم الرشيدة أن تجعل في الأسبوع ساعة نغلق فيها الجوالات ونبتعد عن كل المشغلات، ونقترح لعبة من اللعب التي يشترك فيها الجميع، حتى أنت أيها الأب. جميل أن يلعب أبنائك كرة وتلعب معهم، وجميل الأم أيضا أن تقترح مسابقة أسبوعية وتصنع طعاما جميلا تجمع الأسرة عليه، بعدين نضحك ونلعب. وجميل أن تكون اللعبة تقوي عقولنا، ذكريات، تذكر، مسابقة ثقافية رياضية إلى غير ذلك، إخفاء شيء. هذا أيها الأحباب يجعل البيت سعيد، يجعل الأبناء تقوى جوانب الحب بينهم. وبعضنا الآن يفسد على أبنائه اللعب اللي يشتريها، يشتري اللعبة ويقول لفلان: إذا أخذت لعبة أخوك ضربتك، وأنت إذا لعبت بلعبة أخيك لماذا هذا التفرقة؟ كان الأولون كانوا في لعبة واحدة يجتمع عليها الأسرة كاملة، والآن كل واحد بلعبته وما بينهم شحناء وتنابذ وتدابر. فعودوا إلى الأسر وجددوا المحبة بينهم بأن تلعبوا معهم. نعم الحشمة والوقار موجودة، لكن مع الأبناء في ساعة اللعب يجب أن ترتفع حتى يجرؤ عليك صغيرك ويراك وأنت تمارس معه اللعبة. وكما قلت أولا حتى نقطعهم من هذه الأجهزة التي أحرقت طفولتهم وأحرقت براءتهم، ولربما صدرت لنا مجموعات من الأغبياء بسبب هذه الأجهزة الحديثة. فلاعبوهم وأحسنوا النية تؤجروا.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: كان للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام جار فارسي يحسن طبخ المرق، يصنع المرق وكانت جميلة. فأي يوما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني أدعوك إلى مرقة، يعني أنه صنع مرقا له، وكان قبل نزول آية الحجاب. فكانت عائشة عليها رضوان الله بجواره، فقال وهذه؟ قال لا يا رسول الله، كأن المرق قليل. ثم أتى مرة ثانية فقال يا رسول الله إني صنعت مرقة يدعوه، قال وهذه؟ وفي الثالثة قال وهذه؟ فقال وهذه. فقاما يتدافعان، يعني قامت تركض بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب إليه. ما أجمل هذه الدعابة وما أجمل هذا الحب، يحبها ولا يريد أن يختص بطعام دونها. ويوم من الأيام ذهب معها في رحلة، أي في غزوة من الغزوات. فلما تقدموا قال للجيش تقدموا، فتقدموا ثم التفت إلى عائشة رضي الله عنها وقال أتسابقينني؟ قالت نعم. ما أجمل هاللفتة الجميلة مع أنها ذاهبة في غزو والرسول صلى الله عليه وسلم يفكر كثيرا في هذه الغزوة، لكن يريد إمتاع زوجته وملاعبتها. فركضت فسبقته، وبعد أعوام يقول لها أتسابقينني في رحلة أخرى.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92000133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعبود الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: لكل
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى.

0: كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا، قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9. نفسي من

حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر أثيرنا، وكذلك متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم المسائي حديث ما بعد الغروب.

مستمعينا الكرام، يتجدد لقاءنا ويتجدد موعدنا بكم دائما في مساحة خاصة نخصصها للحديث عن كثير من القضايا الهامة. احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا خلال هذه الساعة ان احنا نقدم بعض من المواضيع للنقاش وناخذ كذلك آراءكم حول هذا الموضوع. سأكون معكم من وراء المايك ولمدة ساعة كاملة. أنا علياء محمد.

0: تحية لكافة مستمعينا أينما كانوا، مستمعينا مستمعين إذاعة عدنية FM، حيث يستمعون لأثيرنا في كافة المناطق التي يصلها الأثير. كذلك تحية لمتابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحية لكم مجددا في برنامجكم حديث ما بعد الغروب. إذن مستمعينا الكرام، موضوعنا المطروح اليوم للنقاش هو في بادئ الأمر أو في البداية، هي تعتبر قضية أخلاقية اجتماعية وليست هجوم على أي شخص أو على أي صاحب مهنة، ولكن نظرا للكثير من المواقف التي أصبحنا بنستمع لها في الفترة الأخيرة، لكثير من القصص التي بدأنا نطرح فيها تساؤلات عديدة، إحنا بنسأل اليوم هذا السؤال، وحابة أنكم كمان مستمعينا الكرام تعطوني رأيكم في هذا الموضوع، بالذات أنه الموضوع هذا مرتبط بشكل كبير جدا بأرواح الناس. إذن مستمعينا الكرام، موضوعنا المطروح اليوم للنقاش هو ما بين أجرة المهنة والواجب الإنساني، أين تقف مسؤولية الطبيب؟ لأنه للأسف أصبحنا بنسمع الكثير من القصص اللي بيقدم فيها بعض الأطباء أجرهم المهني أو بيقدم فيها المقابل الذي يستحقونه قبل الواجب الإنساني، مع أنه صحيح أنه يحتاج إلى حقه ومقابل، ولكن قبل كل شيء بالذات في مهنة الطب يحتاج صاحب هذه المهنة أن يكون قبل كل شيء عنده إنسانية ويقدم يعني سلامة المريض، روح المريض قبل أي شيء. ولكن للأسف في الكثير من القصص التي استمعنا لها بالفترة الأخيرة كان فيها بعض الأطباء بيقدموا فيها أجرهم المهني قبل واجبهم الإنساني. فأنتم مستمعين الكرام كيف تنظروا لهذا الموضوع؟ وهل قد سمعتم أو قد شاهدتم بعض من المواقف التي كان فيها بعض الأطباء نقدر نقول إنهم لم يقوموا بواجبهم الإنساني على أكمل وجه؟ وما هي رسالتكم إلى هؤلاء الأطباء مستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب؟ أكيد حنناقش هذا الموضوع، حنحاول إن إحنا نفهم ليش وإيش الأسباب، وحنحاول إن إحنا كمان نتحدث عن الآثار السلبية التي ممكن إنها تحصل من وراء هذا الشيء. هل في حلول ممكن إنه إحنا نقدمها حتى نحد من انتشار هذه المشكلة؟ لأنه للأسف يعني في بعض القصص مستمعين الكرام تكون جدا جدا موجعة. نستقبل أول اتصال معنا ونقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا، كيفك ماريا؟
1: تمام، أنت كيفك؟
0: الحمد لله، أنت كيفك؟ إيش أخبارك؟
1: الحمد لله
0: ماريا سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
1: لا.
0: طيب يا ماريا، أكيد يعني إحنا بنعرف، أو بسألك سؤال، أنت دائما بتعرفي إنه مهنة الطبيب لازم إيش يكون في الطبيب قبل كل شيء؟ الطبيب إيش لازم يكون عنده؟
1: بالنسبة لي أنا كمبتدئة صراحة أكون أمينة في شغلي.
0: أمينة الإنسانية لازم تكون عندك إنسانية صح؟
1: أكيد.
0: طيب،
1: لأن هذا يعني مش متعالجيش، ما تصلحيش خياطة ولا تصلحيش ماكينة، يعني
0: مهنة كبيرة،
1: يعني مريض. أيوة. يكون معك
0: مهنة كبيرة، وقد ممكن أنك تنقذي روح، ممكن أنك كمان تخسري روح، صحيح؟
1: أكيد. طيب، ومهنة صعبة ومتعبة.
0: طيب يا ماريا، لما الطبيب يقدم أجره أو المقابل المادي قبل واجبه الإنساني، إيش ممكن تصفي هذا الشيء أو ممكن إيش ممكن تقولي له؟
1: كيف يعني؟
0: يعني مثلا أنا جتني مريضة، أوكي؟ أنا بقول لك جتني مريضة، المريضة هذه تحتاج علاج ضروري، ولكن قبل أن أبدأ أنا بالعلاج أبدأ أقول لها يا جماعة أشتري الفلوس قبل، وممكن أنا أعرضها للخطر، ممكن لو تأخرت في العلاج ممكن إنها تروح من بين أيدينا. في بعض الأطباء قد يقوموا بمثل هذا الشيء، إيش وجهة نظرك في هذا الموضوع يا ماريا؟ إيش تقولين؟
1: على لنا يعني يشيل المبلغ قبل ما يعالج.
0: أيوة
1: أوه صح، يعني أكثر الأطباء كذا. بس إيش والله يعني كان هذا بالنسبة لي وكمبتدئة ما أخذش كثير، ما أخذش مبلغ
0: يعني. أنت طبيبة مدربة. أنت طبيبة يا ماريا؟ طبيبة إيش؟
1: عام.
0: طبيبة عامة. طيب يا ماريا، في حال إن أنا جيت لعندك وقلت لك أنا الآن حاليا وضعي صعب ولكن أنا تعبانة أحتاج علاج مثلا، هل ممكن تقدمي لي الخدمة ومن بعدين نتفق، أو إنه لا تصري إنه لازم تحاسبيني يا عليا وبعدين أشوفك؟
1: لا يا حياتي
0: يعني بتقدمي إنسانيتك قبل أجرك المهني. يا ريت كل الأطباء
1: دموعي تنزل بسرعة.
0: يا روح يا ريت كل الأطباء زيك يا ماريا.
1: أنا مبتدئة مش يعني لسه، لأن أنا عادني ما كملت الدراسة حتى يعني
0: كويس. بس عندك يعني عندك هذه الأشياء أو الأساسيات الضرورية اللي لازم تكون موجودة في كل طبيب. شكرا لك ماريا، شكرا لمشاركتك، وإن شاء الله نشوفك دكتورة وتقدري تخدمي مجتمعك وتقدري تخدمي الناس المحتاجين لمثل هذه الخدمة. نستقبل اتصال آخر، نقول أنه مرحبا.
2: ألو.
0: يا مساء الورد.
2: يا مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ إذن صديقنا أحمد اللبناني، يا ريت ترجع تتواصل فينا وتشاركنا رأيك في هذا الموضوع أكيد، لأنه موضوع مهم جدا مستمعينا الكرام، والموضوع هذا مش من فراغ، يعني من كثير من القصص اللي بنسمعها.

0: انت مش مهندس ديشات ولا مهندس ثلاجات ولا مكيفات بيأجلوا العمل لا بكره بتأجل لا كذا.
1: صحيح.
0: نحن معانا دكتور جنبنا الساعد عشان لو دقينا عليه حرقت الدنيا. نشتي كلمتين يطيب خاطر البني آدم هذا. قال لك المستوصفات مليان، المستشفيات مليان. طيب يا أخي كلمتين بس، كلمتين استشارة.
1: صحيح. صحيح.
0: قال لك أنتوا عجزونا. هذا بالنسبة اللي جنبنا حبيته لحقه. بالنسبة للطب، الطب جانب إنساني إنساني.
1: أكيد.
0: مش دحين هو يعني ما يحتاج عملية جراحية، حرمة حامل ما تحتاج عملية قيصرية. قال لك لا قيصرية. طيب يا أخي مش قيصرية، الحرمة طبيعي بتوضع طبيعي. لا قيصرية، قيصرية فيها دفع، فيها فلوس.
1: للأسف.
0: طلبة الله.
1: للأسف.
0: الشيء الثاني بعض الأحيان ما يستدعيش بني آدم عملية جراحية، ما يستدعي. لازم قبلها فحوصات، قبلها كذا، قبلها كذا، تحاول تجنبه. آخر حاجة اللي استدعى الأمر العملية الجراحية. خففوا على الناس، لازم عملية جراحية، لازم دخل، لازم تمديد، لازم كذا. أصبحت تجارة، حتى في الطب تجارة. إذا المسألة أمانة، المسألة أمانة خاصة في الطب. أنت تسلموا نفسك. تسلموا نفسك. يعني المفروض يكون أمين.
1: أمانة.
0: يعني اللي بعده خليهم يقشوا في الشغل في الكلام. لكن إلا البني آدم في
1: صحيح.
0: في دمه في لحمه.
1: أكيد.
0: في قش ولف دورات من شان فيها فلوس تجارة هي. هذه مصيبة بصراحة.
1: أكيد للأسف. أشكرك أشكرك صديقي أحمد. شكرا لك. شكرا لمشاركتك. فعلا مستمعينا الكرام، هذه المهنة هي مهنة نقدر نقول نظرا لأهميتها يعني هي تعتبر من المهن أو الخدمة التي تقدم بها لا يمكن أن تؤجل. مثل ما تكلم صديقا أحمد، أنت ما أنتش مهندس، أنت ما أنتش مثلا مصلح شيء، أنت مش ممكن أنك يعني تقدم لي استشارة أو مثلا الخدمة اللي أنت بتقدمها لي أنا ممكن أؤجلها. لا، هذه حياة أرواح، فأنت لازم تكون قد المسؤولية. أنا يمكن لو دقيت عليك في وقت متأخر واحتجت منك استشارة، يمكن استشارتك هذه تفيدني. زي ما تكلم يعني لما أنا أحتاج لقابلة أو أحتاج لطبيبة نساء ولادة عشان تشوف حالة، يمكن الحالة هذه تكون حالة حرجة وتحتاجها، فرفضك لأنك تشوف الحالة أو تقدم خدمتك لهذه الحالة ممكن أنه يعرض حياة هذه الإنسانة أو حياة هذا الطفل للخطر. خلونا نستقبل اتصال. نقول ألو مرحبا.
2: ألو.
1: ها ماريا، رجعتي معنا.
2: أنا مستعد نشتبك بالأيام مدرش ليش مصاحبتي.
1: اتفضلي.
2: أنت كنت تكلميني على أنه أنا كطبيبة. بالنسبة لي أنا يعني عدني من لسه دراس، ما كملتش دراستي. بس يعني إن شاء الله لما أخلص دراستي وأفتح عيادة وكون طبيبة. فأكيد دام تكون الحالة يعني صعبة ومش عندها فلوس مثلا تقدم، أكيد مش باخذ عليها.
1: أكيد.
2: بالذات لما يجيكي طفل يكون مريض. هذا الشيء أنا الصراحة يحرقني قلبي.
1: يعني أنت بتفضلي أنك تقدمي واجبك الإنساني قبل أجرك المهني.
2: أيوة صح أنه صعب، يعني في البداية درستي وتعبتي وزوجتي شيء عوضك، بس سبحان الله تكوني تحسي براحة لما تنقضي روح، لما تنقضي إنسان.
1: أكيد.
2: مش قادر يتعالج منه.
1: هريت كل
2: وضع المادي بعض الأوقات، لكن هم ناس يموتوا من المرض.
1: صحيح. خصوصا في وضعنا الآن، خصوصا في وضعنا الاقتصادي الآن الصعب يا ماريا.
2: أكيد. يعني أنا من قبل كنت أشتغل مساعدة في عند وحدة في المستشفى. كانت المقابلة حقها بعشرة. بس لما تدخلي عندها وقتها حالة ما كانت تقدر يعني تدخل بسبب وضعها المادي.
1: هل قبلتها أو رفضت؟
2: لا قلت
1: لها خلاص خصمي من راتبي. كويس ان تكون في مبادرات جميلة مثل مبادرتك يا ماري.
2: أول شيء يكون عنده صدق وأمانة.
1: صحيح.
2: وإنسانية، لأن سبحان الله بعض الناس تلاقي بدأت بهذه الأيام بهذا الوضع تلاقيهم حالتهم المادية تكون صعبة جدا، تلاقي يموت بيته ومصيبوش حاجة بسبب الوضع المادي.
1: صحيح صحيح يا ماريا. شكرا لك ماريا، شكرا لمشاركتك.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: بس لو تفتحي موضوع
1: تفضل.
2: أنا ناقشت فكري.
1: تفضل.
2: بطرح عليك بالوقت.
1: أوكي. شكرا لك، شكرا لك يا ماريا. نستقبل اتصال آخر. نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.

0: ألو.
1: مساء
0: الورد، كيف حالك أستاذ محمد؟
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: أيوة مساء الخير.
0: أيوة إحنا نسمعك.
1: كيف حالك؟ وكل عام أنت بخير مع خرج.
0: وأنت
1: كل عام أنت بخير ومرة مع خرج.
0: وأنت بخير صحة سلامة يا رب.
1: وشكل بتصير نامش من هذا ولا موضوع مهم اليوم. شوفي التمرير، أنا أشكر ماريا اللي الآن بدأت نفسها من واستعبت والآن صرت التمرير العام شيء جميل، لكن أشياء أقول لك إن التمرير الآن أصبح إنه تجارة في تجارة، مش كل ولكن أقدر أقول الأغلبية أصبح تجارة في تجارة، فما الضمير اختفى إنسانية
0: لازم
1: مستشفى معك طوارئ تودي واحد طارئ يقول لك هو الجفاء.
0: صحيح للأسف.
1: وصل إلى حد إنه ميت، واحد يموت قد يموت.
0: صحيح.
1: باقي مبلغ وصل يقول لك لا ممنوع تخليك تبتعد لما تدفع المبلغ.
0: صحيح.
1: ما في إنساني غلط ضمير غلط حاجة، يعني أصبح تجارة في تجارة. الميت قريب من فين دور الرغابة في وزارة الصحة العامة؟
0: أكيد.
1: رغابة تركيا ده عانس في كل وزارة في لدى الرغابة الصحة العامة. ليش ما يقوم يورم هؤلاء؟ يعني أمين. لأن شوفي حتى أصبح المنظر الطبيب اللي بتروح في المستشفى حتى المستشفيات العامة حتى المستشفيات الخاصة تدخل مش عارف المرض من الطبيب من المرافق من الزار من السمسار
0: في عشوائية.
1: أول.
0: يعني بتشوف إنه في عشوائية ما فيش تنظيم.
1: مشكلة ما يحتاج النظام القانون أو الطبيب يقابلك يقول لك تعال العيادة الفلانية عيادة حقي ولا مستشفى خاص. فهذه نرجو أنا أتكلم كثير عنه. نرجو من وزارة الصحة العامة ومدير الرغابة في الصحة العامة في هناك رغابة، أو نرجو أن تكون في حلقة يومية يوما مع الدكتور الرائع وكيف وزارة الصحة شؤون السكان إشراق السباعي.
0: شيء جميل.
1: لأن هذا موضوع مهم جدا.
0: أكيد.
1: إن شاء الله خير.
0: شكرا لك عزيزي محمد فضل.

إذن مستمعينا الكرام، زي ما تكلمنا يعني إحنا هنا لا يعني نهاجم الأطباء بقدر ما إحنا نتحدث عن قضية اجتماعية أخلاقية مهمة جدا يعني، وتمس حياة كثير من الأرواح. وزي ما تكلمت خصوصا إن إحنا الآن وحاليا في أوضاع اقتصادية جدا صعبة. يعني إن قبل يومين استمعت إلى قصة امرأة حامل فقدت حياتها أثناء الولادة، واستدعوا المولدة يعني الطبيبة إلى المنزل، وكانت طبيبة عارفة إن المرأة بتمر بولادة متعسرة، إلا إنهم ما اتفقوش أو إنه العائلة هذه تعتبر دخلها ضعيف، ما عندهمش المبلغ الذي تحتاجه الطبيبة. تركت المرأة تنزف وراحت. فهنا نقول إنه أين تقف مسؤولية الطبيب عندما يكون الطبيب بهذا القدر من عدم الإنسانية واللا مسؤولية؟ أنت هنا تخليت عن مسؤوليتك، أنت هنا شفت روح تحتاج مساعدتك وفيها قدمت مصلحتك على مصلحة هذا الشخص، مع أنه أنت كطبيب المفروض أنه تكون مصلحة يعني الأولوية هي إنقاذ المريض.

وأكيد إحنا مستمعين الكرام بنقول إنه هذا الطبيب درس سنوات أكيد, وإنه أجره هذا حق طبيعي يجب أن يحصل عليه. ولكن في بعض الحالات, عندما تكون الحالات حساسة أو عندما تكون الحالات يعني حالة حرجة, فهنا يحتاج أنه يقف الطبيب بين المهنة وبين المقابل وبين الواجب الإنساني, وهنا يجب أن يقدم الجانب الإنساني على الأجر المهنة. وأكيد إحنا نتكلم عن الكثير من القصص والكثير من المواقف والكثير من الآثار اللي بتكون نتيجة لانتشار مثل هذه التصرفات. لكن مستمعينا الكرام, حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل معكم نقاشنا حول هذا الموضوع. ابقوا معنا.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك متابعينا على اليوتيوب. ونواصل معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الموضوع اللي تحدثنا عنه قبل الفاصل وقلنا إنه تعتبر قضية اجتماعية، قضية إنسانية، قضية أخلاقية تمس أرواح كثير من الأشخاص، وبالذات إن احنا نتحدث مستمعين الكرام على مهنة تعتبر من أهم المهن الموجودة. نتحدث عن أشخاص يعني يجب أن يكون تعاملهم مختلف كليا عن تعامل أي شخص. ليش؟ لأنه المهنة اللي هم يعني بيقوموا فيها هي مهنة جدا عظيمة. الخدمات اللي هم بيقدموها مش خدمات عادية، يعني حتى أنا لو أنا هحتاج لهذا الشيء فأنا فعلا حاجتي له حاجة ضرورية ولا يمكن أن تستحق التأجيل، بالذات عندما يكون الموضوع يختص بحالات عاجلة وبأمراض. في بعض الأحيان ممكن البعض يقول إنه الأعراض هذه بسيطة أو إنه الأعراض هذه ممكن ما تتسببش بأي مشكلة، ولكن ممكن يكون التأخر. يعني في مهنة الطب بنعرف إنه كل لحظة فيها فاصلة، وأنه كل لحظة بتفرق في حياة المريض. ممكن زي ما قلت تكون في أعراض، في بعض الأشخاص لا يعير هذه الأعراض أي اهتمام، ولكن عدم الاهتمام بالأعراض البسيطة ممكن أنه يعني ينتج مشكلة كبيرة جدا. ففي بعض الأشخاص للأسف، وإحنا يمكن إحنا لازم نكون واقعيين شوية، وإحنا كمان لازم نتحدث عن واقعنا المعاش وعن تجاربنا اليومية وتجاربنا اللي إحنا بنعيشها وبشكل مستمر جدا جدا. يعني إحنا أكيد حصل معنا الكثير من المواقف، إن كان في مستشفيات خاصة أو حتى في مستشفيات حكومية أو حتى في عيادات، تعرضنا للكثير من المواقف، تعرضنا لتقاعس من الأشخاص العاملين في الطوارئ، لقينا عدم اهتمام من الأطباء، وكنا نستغرب إنه معقولة يعني يتعاملوا مع المريض بهذه الطريقة. يعني المفروض إنكم تكونوا عندكم سرعة في الاستجابة، مش أنا مرافقة لمريضة أروح أدق على الممرض 3-4-5-6 مرات علشان يجي يشوف المريض إيش فيه أو المريض إيش بيعاني. وللأسف هذا هو واقع، وهذه تجارب إحنا يعني وأنا عن نفسي شخصيا عشتها.

0: نستقبل اتصال. نقول ألو مرحبا.
1: ألو.
0: يا مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك عم رياض؟ أهلا وسهلا فيك.
2: يا مساء الخير.
0: بس لو تنقص صوت الراديو شوية عشان تسمعنا بوضوح. عم رياض احنا نسمعك.
1: علي كيف الحال؟
0: الحمد لله. بس لو الحمد لله تمام. احنا
1: انت هذه الطب اصبح تجارة. اصبح تجارة هنا، سواء انه هنا او بالخارج. او بالخارج، بالخارج يعني قدر معروف، يعني تطلع من هنا لا الهند ولا لا مصر ولا لا اي بلد غير عائلتك فكرت تمسح عمره
0: يحتاج لك هنا مبلغ وقدره.
1: اما هنا قسما بالله العظيم تجارة تجارة، عيني عينك.
0: طيب يا عم
1: عينك والله بدون رحمة بدون رحمة صراحة. أنا أقول لك الكلام،
0: هل بتشوف
1: أنا عانيت؟ أنا عانيت، أنا
0: أصلا
1: عانيت بالكلام، وكنت مريض بالقلب، مريض بالجلطات، وعملوا لي كذا، وعملوا لي 60,000 شغلة بشغلة، دخلت لي في قصص وأفلام، ودخلونا بدأوا عنه ودونا لمصر، ورحت لمصر نفس القصة.
0: طيب عم رياض، يعني عندما يفقد الطبيب واجبه الإنساني، يعني يشوف مريض يصارع الموت وهو يقول لك لا اطرح مبلغ الفلاني علشان أنا أعالج هذا المريض، طالما ما طرحتش فلوس يموت أنا ما عنديش مشكلة.
1: بالضبط يا بنتي، يعني ما فيش رحمة، ما يعني كل واحد يعني خلاص تجارة، كيف إيش تستفيد منك، إيش يعمل لك، إيش لا ما عندوش أي مشكلة، يعني اصبحت كذا ان شاء الله. يا رب يا رب تكون ان شاء الله القادم اجمل
0: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك عم رياض، بشكرك
1: شكرا
0: وربي يعافيك ان شاء الله ويشافيك يا رب. شكرا لك.

0: زي ما تحدث الهم رياض، يعني فعلا مهنة الطب كانت مرتبطة بشكل كبير جدا بخدمة إنسانية. هذا الطبيب وجد أو مهنة الطبيب وجدت لتقديم خدمة إنسانية، ولكن للأسف الآن تحول مسار هذه المهنة إلى تجارة للأسف. خلونا نستقبل اتصال من صديقنا عبد الله السامع، نقول له مرحبا. كيف حالك عبد الله؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير وعافية، كيفكم أنتو؟
0: احنا الحمد لله بخير صحة سلامة يا عبد الله.
1: التحية لجميع المشاركين والتحية لطاقم عدنية بالكامل.
0: تحياتنا لك عبد الله، تفضل نسمعك. ايش وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ وهل مثلا انت قد حصل لك تجربة من قبل، حصل لك موقف، كيف تصرفت؟
1: هذه والله يعني نشوف، يعني ننظر له من زاويتين. يعني الزاوية الأولى أنه تشوف الكثير من المستشفيات خاصة في اليمن، يعني واللي هي تكون خاصة، مستشفيات خاصة. يعني إذا كان المريض مثلا يعني بالعناية وكذا يدخلون العناية، وإذا هو مريض بشكل زيادة كذا. فإذا كان الممرض والمرافق المريض هذا يعني معه فلوس كذا ولا بيدبر فلوسه، يعني يعملوا له تنفس صناعي وكذا وما يخلوش أحد يزوره. فيعني حصلت مشكلة كذا لواحد أنه خلي يعني قريبة له في المستشفى 3 أيام، أجي يشوف. يعني قال لهم أنا أشتي أنقلها لمستشفى آخر. قالوا له خلاص توفت ورحمه الله، يعني قد لها ميت 3 أيام. يعني وإذا كان ما طلبش المريض يعني يشتي غير المستشفى ثاني، بيجلس يعني بالعناية أسبوعين، وهو عادة يعني يقول لك يعني أشكال بيتشاكل. هذه مشكلة كبيرة جدا. وواحد آخر أشوف أنه كثير يعني من المواطنين يعني مع الغلاء هذا والمستشفيات ما يعالجوش مجان وكذا، أنه يكون أعراضه بالمرض وكذا وما يروح المستشفى ولا أي شيء، يعني يستخدم مهديات، يستخدم هذه مشكلة كبيرة.
0: أكيد يعني أنا إذا رحت أنا ما عنديش، مش حيستقبلني هذا الطبيب، مش حيقدم لي خدمة، مش حيقول مثلا أنا حداوي هذا الشخص إلى بعدين مثلا ممكن أهله يدبروا، ممكن أصدقائه يدبروا المبلغ. يعني هنا إحنا ما نقولش يا عبد الله إنه أنت كطبيب تنازل عن أجرك، لا، هنا أنت ما تتنازلش عن أجرك، ولكن قدم واجبك الإنساني قبل، ومن ثم بعدين ممكن إنه أكيد إنهم حيشوفوا حل لتسديد هذا الأجر. ولكن إنك تشرط علشان تبدأ بالعملية أو تبدأ بالعلاج يكون أجرك قبل والعلاج أو والحالة أنت عارف إنها حالة حرجة، فهنا إحنا نقول إنه ما عندكش أي واجب إنساني وما تستحقش أصلا تحمل هذه المسؤولية.
1: أكيد يعني تشوف في واحد عندنا كذا قبل 3 أيام ودينا المستشفى كذا، وكان مريض دخل له العناية وقالوا هذا أتأخر يعني بإهمال من أسرته وبإهمال كذا، أنه ما يعني ما عرضناش على الطبيب من قبل. هذه كانت يعني مشكلة، وأنهم حتى الممرض الذي يجي يشوفه يعني قالوا أنه يشوفه مثلا بأجرة 5000 ريال حق ما يشوف، يعني يشوف حالته. إذا طلبوا أنه مثلا زادت حالته في خارج الدوام مثلا في الليل ولا كذا،
0: يأخذ أكثر
1: 10000 حق ما يحضر هذا الممرض يشوف حالة المريض. هذه مشكلة كبيرة، وأشوف إنه يعني الأطباء هم لهم حق علينا ولهم الحق الكبير علينا، لكن ضروري يقوموا بواجبهم وضروري يقوموا بواجبهم خاصة في هذه الأيام.
0: أكيد.
1: يعني قد ربما يكون في ناس مصابين، ناس كذا يعني من هذه الأشياء، يعني ضروري يكونوا يقدموا واجبهم لأنه في حالة تكون طارئة وحالة مستعجلة.
0: صحيح. شكرا لك عبد الله، شكرا لمشاركتك وشكرا لرأيك.

إذن مستمعينا الكرام، يعني الكثير من القصص التي سمعناها والكثير من القصص اللي احنا عايشناها والكثير من التجارب التي دائما ما نحكيها عندما تغيب إنسانية الطبيب، عندما الطبيب هذا أو الذي لديه هذه المهنة لا ينظر للمريض من واجبه الإنساني، فهنا نقدر نقول أنه لا يستحق هذه المهنة. ونحن هنا لا نتحدث عن الأطباء بشكل عام، لأنه في أطباء أثبتوا كذلك أنهم يعني أطباء يستاهلوا ويستحقوا أن يكونوا في هذه المهنة. في عدد كبير من الأطباء الذي يقول لك لا، أنا أهم شيء صحة المريض، أشوف المريض، أشوف إيش يحتاج وبعدين نتفق على أي شيء، ولكن أهم شيء أنقذ روح المريض. فهنا إحنا نقول هؤلاء الأشخاص هم من يستحقوا أن يكونوا أصحاب لهذه المسؤولية، هم من يستحقوا أنهم يأخذوا هذه المهنة، هم من يستحقوا أنه إحنا نشيد بجهودهم وبدورهم. ولكن عندما نشوف بعض الأطباء تلاقيه يتعامل، في بعض الأحيان أنت يكون معك مريض، المريض هذا قد يكون مغيب عن الوعي، عارف شو يعني مغيب عن الوعي، وأنت كمرافق ممكن أنت تكون حالتك جدا سيئة، فتوصل عند الطبيب. المفروض دور هذا الطبيب أنه يقوم يأخذ منك الحمل الثقيل، يقوم يشوف إيش بيعطي هذا المريض، يحاول بقدر المستطاع أنه يبذل مجهود في أنه يحاول ينقذ هذا الروح. ولكن للأسف أصبحنا حتى بنسأل أنه ليش أطباءنا، للأسف ليش دكاترتنا، نحس أنهم عندهم لا مبالاة أو مش مسؤولين. تجي تتكلم معه يا إما مشغول مع بالتليفون، يا إما مشغول مع صاحبه، يا إما يقول طيب انتظرني هنا شوية ويروح، وأنت تجلس رايح جاي رايح جاي رايح جاي. طيب الشخص مغيب عن الوعي، الحالة اللي معايا ما تستدعيش إن أنا أنتظر أكثر، فليش تتعاملوا بمثل هذا البرود مع المرضى، مع إنه المفروض إنكم تتعاملوا ويكون عندكم سرعة استجابة.

وهنا مستمعينا الكرام، احنا كمان بنطرح سؤال: هل المشكلة في الطبيب نفسه او المشكلة كمان في النظام الصحي بأكمله؟ يعني ما فيش رقابة، ما فيش يعني اي تعقيب، ما فيش مثلا عقاب لمثل هؤلاء الأشخاص، أو المشكلة في ارتفاع تكاليف العلاج، أم المشكلة في أجور العاملين في القطاع الصحي، أو إنه المشكلة عندما يتراجع ضمير الشخص نفسه أمام المصلحة. فإحنا دائما بنسأل ليش أصبحنا بنشوف إنه المكان اللي لازم أنا كمريض ألاقي فيه راحتي للأسف هو المكان الذي ألاقي فيه تعاستي؟ ليش أصبح الشخص اللي حيقدم لي هذه الخدمة الإنسانية الذي هو أصلا هو موجود علشان يقدمها لي، للأسف أشوف إنه أو أفضل إن أنا ما أروحش لعند هذا الشخص، لأن هذا الشخص ممكن إنه يطرح لي شروط قبل أن يبدأ بتقديم هذه الخدمة؟ هل كمان الرقابة على هؤلاء الأطباء خصوصا في المستشفيات الخاصة، حتى في المستشفيات الحكومية؟ يعني قصص الطوارئ تمتلئ بالكثير من الناس والكثير من القصص التي راحت أو ماتت نتيجة للإهمال، نتيجة للإهمال الطبي، نتيجة لعدم كمان إنه تقديم مصلحة الطبيب على المصلحة المالية. فبنلاقي إنه يقول لا يا جماعة ما بقدرش أدخل الطفل هذا للعملية إلا لما يكون تحت الحساب مبلغ وقدره. طيب ما فيش الآن، تعتبر هي حالة حرجة، في بعض الأحيان في أشياء تحصل من فوق الرأس، أحتاج وقت علشان أدبر المبلغ. لا، لازم ترهن شيء، تطرح ذهب، تطرح باص، تطرح مش عارفة إيش، لازم أهم شيء ما أنت عندك روح بأكملها، أنت عندك إنسان بأكمله. فمثل هذه الأشياء تحتاج أكيد مستمعينا الكرام إلى أنه نبحث عن الحلول فيها، وبالذات في المستشفيات الخاصة والحكومية، لأنه قد تكون كمان المشكلة في الأنظمة بشكل عام، النظام الذي يكون مطروح في المستشفيات الخاصة والحكومية كذلك يحتاج إلى معالجة من الجهات المختصة.

في كمان كثير من الأشخاص ممكن يقول مهنة الطب بشكل عام هي صح تعتبر مصدر رزق، ولكن قبل أن تكون مصدر رزق هي بالأول والأخير رسالة إنسانية، خدمة تنقذ فيها الأرواح. فيجب على من يسمى بطبيب، على من يأخذ هذه المهنة، إنه تكون عنده أشياء ما تكونش موجودة في أي شخص آخر. يعني لازم تكون عنده أشياء مش موجودة عادي ما يمتلكهاش مثلا شخص آخر. ليش؟ لأنه هو مرتبط أكثر بالناس، مرتبط أكثر بأرواح الناس، فهو لازم يكون على قدر كبير من الأمانة، يكون على قدر كبير من المسؤولية، يكون على قدر كبير كذلك من الإنسانية. مستمعينا الكرام، يكون على قدر كبير من الأخلاق، يتعامل مع الحالة التي موجودة أمامه بأولوية. دائما ما بيقولوا أنه يطرح حياة المريض أولوية ويقدمها على مصلحته الخاصة.

إذا مستمعينا الكرام، إحنا عندما تحدثت في البداية وتكلمت عن الموضوع وقلت إن أنا اخترت هذا الموضوع نتيجة لعدد كبير من القصص الموجعة اللي بنسمعها بشكل مستمر، بنسمعها بشكل دائم، ودائما ما إحنا بنقدم رسائل، ويمكن تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر من مرة، ولكن للأسف نشوف إنه البعض ما بيعطيش هذا الموضوع اهتمام، وإحنا بنضل نتكلم عن هذا الموضوع، نتحدث عن هذا الموضوع أكيد، وبنحاول بقدر المستطاع أن احنا نوجه رسالتنا من خلال منصاتنا، من خلال برامجنا، أن احنا نقدم أكيد رسالة لجميع الأطباء، بالذات زي ما تحدثت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فيها الرواتب منقطعة. يعني إحنا بنعرف واقعنا وبنعرف وضعنا، يعني من قبل كان ممكن يكون الوضع مختلف، ولكن الآن إحنا بنعرف وضع الكثير من العائلات، بنعرف وضع الكثير من الناس اللي حتى ممكن ما يكونش عنده أصلا دخل شهري، وحتى ممكن إنه يكون دخله اليومي يا الله يغطي فيها احتياجاته من مأكل ومن مشرب. وموضوع العلاج أو موضوع إنه الرعاية الصحية في بلادنا للأسف تحتاج إلى الكثير والكثير من المال. للأسف إحنا ما فيش عندنا مجانية في الخدمات وفي الرعاية الصحية. أنا حتى لو بروح لعند مستشفى حكومي أنا كمان لازم يكون معايا الرسوم، الرسوم هذه قد لا يستطيع دفعها الإنسان البسيط، الإنسان العادي، فيضطر إنه يعني يصبر على أوجاعه وعلى آلامه، وممكن إنه تعدي عليه أيام وهو يتحمل الأوجاع والمرض لأنه ما عندهش القيمة حتى هذه البسيطة اللي تكون في بعض المجمعات أو بعض المستشفيات. ولكن عندما تكون الحالة حرجة وصعبة جدا ويكون في فاصل صغير بينك وبين الموت، فهنا أنت ما تقدرش أنك تصبر أو تصبر نفسك، أو أنك تضطر تختار أنك لا ما تروحش عند الطبيب، فقط تضطر أنك تروح عند الطبيب عندما تشوف نفسك عاجز كأب مثلا أو كأم، عندما تشوف طفلك يتألم وأنت عاجزة عن تقديم له الحلول أو تقدمي له المساعدة، فأنت تضطري أنك تأخذي وتروحي تطلبي من الشخص اللي لازم هو يقدم المسؤولية، ولكن للأسف قد يقابل يعني طلبك بالرفض لأنه أنت ما عندكش أجرة المعاينة، ما عندكش أجرة الفحوصات، والفحوصات اللي هي أثقلت كاهل المواطن، يعني للأسف ما عندكش قيمة الأدوية، فأنت تضطري إنه يعني للأسف إحنا نضطر إن إحنا نسمع مثل هذه القصص وبشكل مستمر جدا مستمعينا الكرام للأسف في مجتمعنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، إحنا في نهاية حلقتنا أو في ختام حلقتنا لهذا اليوم وفي الدقائق الأخيرة بنحاول إن إحنا نقدم رسالة، يعني لعل وعسى يكون يستمع لنا طبيب، يستمع لنا مدير، يستمع لنا أي شخص يستطيع أن يقدم خدمة أو صحية لأي شخص. هذه المهنة التي معك أو هذه المسؤولية التي قدمت لك، هي قدمت لك ويجب أن تقوم بها على أكمل وجه. هذه الروح التي أمامك وطلبت أو لجأت لك لمساعدتها، أنت لازم تقدم صحتها وتقدم واجبك لها الإنساني قبل أن تقدم أجرك المهني، لأنه زي ما تكلمنا مهنة زي مهنة الطب مستمعينا الكرام، هي صح مصدر رزق للكثير من الأشخاص، ولكن بالمقابل هي تعتبر رسالة، رسالة إنسانية وخدمة إنسانية يجب أن يقوم فيها الطبيب مهما كانت الظروف، كان معك أو ما كانش معك، حالتك حرجة أو مش حالتك حرجة، تحتاج استشارة، وأنا قادر إن أنا أقدم لك الاستشارة. ليش؟ يمكن الاستشارة اللي أنا قدمتها لك تفرق في حياة الكثير من المرضى. ونتمنى أنه كمان يتم تعديل عدد
1: مسي على الحبايب
2: 88.9
1: حلوه والسكر في
2: الجائحه
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
2: 88.9
3: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
2: عدل الجائحه

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليل

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الثقافة يتفقد متحف البيت اليمني في عدن. دورة تدريبية في عدن لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. انطلاق استوديو المتحف لتطوير مهارات التصوير في عدن. توجيه بإعادة تفعيل شبكة تصريف الأمطار بشارع حجيف في مديرية التواهي. اجتماع لتعزيز جاهزية المنافذ الصحية ومواجهة الأوبئة في محافظة عدن. وزير الأشغال يبحث تنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود. إلى التفاصيل. زار وزير الثقافة والسياحة مطيع الدماج متحف البيت اليمني للموروثات الشعبية في عدن، واطلع على مقتنياته من الأزياء والأواني والأدوات التقليدية والأسلحة القديمة، وأشاد بجهود إدارة المتحف في الحفاظ على الموروث الشعبي بإمكانات ذاتية، مؤكدا على أهمية دعم المبادرات الثقافية والتراثية وتعزيز حضور الموروث اليمني في التعريف بالهوية والتاريخ وتنشيط السياحة. افتتح وزير الصحة قاسم بحيبح في عدن الدورة التدريبية المتخصصة لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة 30 من مديرات المساحات الآمنة في أبين ولحج وتعز. وتهدف الدورة والتي تستمر 4 أيام إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية وتحسين الاستجابة للحالات، مع التركيز على النساء والفتيات والمراهقات وزواج الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. أطلق متحف عدن سلسلة لقاءات متخصصة في فنون التصوير تحت عنوان استوديو المتحف، بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، بهدف تطوير مهارات المصورين والمهتمين بالفنون البصرية. وتناول اللقاء التصوير الفوتوغرافي والفيديو الرياضي والإنساني والسينمائي والمعماري، إضافة إلى تصوير الشارع والطائرات المسيرة وكاميرات 360 درجة، وتوفر مساحة لتبادل الخبرات والتجارب. وجه مدير عام مديرية التواهي رياض حسن علي بإعادة تفعيل شبكة تصريف مياه الأمطار القديمة بشارع حجيف بعد اكتشاف مناهل وشبكة مدفونة خلال أعمال الرصف. وأكدت السلطة المحلية أن إعادة تشغيل الشبكة ستحد من تجمع مياه الأمطار وتحسن البنية التحتية، بالتزامن مع استمرار مشروع رصف الشوارع وتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية. بدأ في عدن اجتماع متعدد القطاعات لتعزيز جاهزية المنافذ الصحية ومواجهة مخاطر الأوبئة بمشاركة نحو 40 كادر من الجهات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية. ويناقش الاجتماع والذي يستمر 3 أيام اللوائح الصحية الدولية وتقييم قدرات المنافذ وإعداد خارطة الطريق للإجراءات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التنسيق لمواجهة الأمراض العابرة للحدود والمخاطر الصحية. ناقش اجتماع في عدن برئاسة وزير الأشغال حسين العقربي آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود، وحصر المستفيدين وحدد الأراضي والمواقع المناسبة للمشاريع. كما حث الاجتماع على وضع معايير الاستحقاق ومعالجة المشكلات القائمة وتنفيذ نزولات ميدانية للمحافظات المستهدفة، تمهيدا لرفع النتائج والتصورات إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع danyafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على التردد 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي وإلى اللقاء.

0: الكارثية.
1: عدنية FM

0: 88 9 عدلها حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بالواح عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد
0: عدنية اف ام.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى. لا
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحمل.

0: الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: طب كويس والله باللي انت فيه ده انك لسه ليك نفس تضحك.
2: اصل بصراحة يا كندا اي حد هيشوفك بلبس الاوفيس بوي اللي انت لابسه ده لازم يموت من الضحك.
1: طب ربنا ما يحرمنا من ضحكتك الحلوة دي. بس انا زعلانة منك يا استاذ ساروت كده تسرق الشركة اللي لحم كتافك من خيرها. ايوة انت، امال مين يعني؟ كلنا مشينا من الشركة وانت الوحيد اللي كنت بايت فيها. ما انا عارفة انك متربط، بس الكاميرات اللي برا الشركة ما شافتكش وانت متربط. كل اللي شافته شافتك وانت داخل الشركة وما شافتكش بتخرج منها. يبقى بذمتك مين اللي سرق؟ ايوة انت
2: يا بنت اللعبة يا كندة.
1: شيل اللزق من على بقه، واضح انه عاوز يقول حاجة مهمة.
2: ولو شلته بقى وزعق وفضح الدنيا.
1: استاذ ثروت عاقل وعارف انه لو عمل كده يبقى بيسلم نفسه بنفسه.
2: ايوة صح، عندك حق.
3: بقيت تهرسك عندي اني مقرف.
4: ايه ده، انا بتكلم كده ليه؟ بشاله اللزق خلاص. انت تعرفي عني اني ممكن اسرق.
1: الادله كلها بتقول كده.
4: بس انت اللي مكلبشاني بايديكي وحطاني في الحمام.
1: ما هو عشان كده انا من جوايا عارفه ان مش انت الحرام، لكن من برايا متاكده ان انت اللي عملتها.
4: انا مش فاهم جواكي وبراكي دي، ما تقولي حاجه يا حسنه.
2: بصراحه يا كندا الظلم وحش، لان انا من جوايا ومن برايا عارفه ان الراجل ده هو الحرام.
4: حكايه برايا وجوايا دي انا مش فاهم حاجه. حتى انت
1: استاذ ثروت، الموضوع بسيط وممكن يعدي من غير ما اي حد يضرب اي حاجه.
4: قولي لي ازاي ابوس ايديكي؟
2: تقطع علاقتك بشويكار خالص.
1: لا لا لا لا، انت هتكون دبل ايجنت، يعني عميل مزدوج، هتوصل لمامي اللي انا عايزك توصله. بس
4: بس انت ترضاها لي؟ بذمتك ترضاها لي؟ ترضي لي اني اخون ضمير المهنه وشرف العصفره؟
1: شرف العصفره؟ طب خلي بقى شرف العصفره ينفعك قدام البيت ظابط.
4: لا لا لا لا لا لا، خلاص محروقه العصفره على شرفها.
1: شطور، على مكتبك بقى.
4: امري لله.
5: أظن كده بقيت خابر كل حاجة عن الشركة يا باشمهندس إياد.
6: والله أنا الحقيقة مش عارف أشكر سعادتك إزاي يا أستاذ نجاتي، يعني أنت فعلا فعلا في قمة الرجولة الحقيقة.
2: طب وأنا؟
6: والله سعادتك ما تتخارش عنه، يعني في قمة الرجولة برضه.
2: ثروت،
5: ايه ده؟ انا ما شفتكش داخل الشركه واصل. انت دخلت مكتب الاستاذه كنده ميتة.
6: مكتب الاستاذه كنده؟
2: حسنى مش كنده يا نجاتي.
5: لا، هو مكتوب على المكتب الاستاذه كنده، يبقى الاستاذه كنده مصطوله اياكي.
6: ما تفهموني يا جدعان الموضوع.
2: هو قصده الاستاذه حسنى، بس هو مش واخد باله. الشركه هتقفل وهنترمي في الشارع يا بني ادم انت. خلاص خلاص خلصنا. مش انت قصدك يا نجاتي برضو ان المكتب ده مكتب الاستاذة حسنة رئيسة مجلس الادارة؟
5: واه، ماني قلت كده.
6: لا على فكرة بقى، انت قلت مكتب الاستاذة كندا.
5: يمين على يمينك اني قلت حسنة.
6: لا قلت كندا.
5: قلت حسنة.
6: قلت كندا.
5: حسنة
6: كندا.
2: يا جماعة يا جماعة، مش وقت الخناق دلوقتي. شوفوا لنا الراجل ده ماله. مالك يا استاذ ثروة؟
5: مالك موطر راسك في الارض كده؟ انطق.
6: ممكن يا استاذ
2: ثروت،
6: ممكن يا استاذ ثروت تهدى كده عشان نفهم في ايه؟
2: استاذ ثروت ارفع راسك فوق، مالك؟
4: الشرف الشرف.
5: انا قلبي كان حاسس، برمغت روسنا كلها في الوحل البندق يا ولد.
4: يا اخي انا قصدي شرف العصفره.
2: ما تقولي الجمله على بعضيها، كنت هتروح في شربه ميه.
6: هو ايه موضوع شرف العصفره ده يا جماعه؟
2: لا لا لا لا، ده موضوع شرحه يطول قوي قوي. احنا بس نخلص شغل الشركه الاول ونتقابل في الكافيه تحت وافهمك على الموضوع كله كله.
6: لا لا خلاص، مش مهتم افهم خالص.
5: انا اقول لك البيه بيشتغل عصفوره.
6: انتوا مجانين يا جماعه، الهلف ده كله عصفوره؟
5: لا مش عصفوره زي ما انت خابر، عصفوره صوصو.
6: لا يا شيخ، انا كنت فاكر عصفوره ناو ناو.
5: ده مش بس بيشتغل عصفوره، احنا كمان خابرين انه عصفوره، وهو خابر اننا خابرين انه عصفورة، واحنا خابرين انه خابر اننا خابرين انه هو خابر اننا خابرين انه عصفورة.
6: بس بس بس انتوا متأكدين ان الشركة دي حقيقية مش انيميشن؟ يعني انا حاسس انا وقعت في جيم يا جماعة.
7: يخرب بيت عقلك يا كندا، ده انا نفسي خفت منك. ايه التخطيط الشيطاني ده؟
1: ناخذ من كل رجل قبيله.
7: ايوه كده، ارجعي لتفاهتك، طمنتيني. بس بقى انت هتصدقي نفسك؟ بس تعالي هنا، انت قلتيلي انك هتضربي عصفورين بحجر، ثروت هو العصفور الاول، ايه بقى العصفور التاني؟
8: العصابه المجرمين السفله دخلوا الشركة وكسروا كل الكاميرات وخدوا الشركة عز ما تملك.
7: لا ما تقوليش،
8: خدوا الهاردات هبلة.
7: بس بس فهم، انت كسرت الكاميرات عشان شوكر ما تعرفش تشوفك بلبس الأوفيس بوي،
8: وبكده تبقى من النهاردة مامي اتقطعت كل وسائل اتصالها بالشركة.
9: الكاميرات مش مورياني اي حاجة من جوه الشركة، يعني مبارح ثروة طول اليوم ما بيردش، والنهاردة الكاميرات كلها فاصلة. طب اياك ما تردش عليا المرة دي كمان يا ثروت.
4: لا لا، مالك يا استاذ ثروت؟ بس ايه اللي حصل؟ فهمني.
5: الموبايل.
4: ماله الموبايل؟
5: بيرن.
4: لا يا راجل، بيرن؟ ربنا يكون في عونه.
5: ربنا يكون في عوني انا.
4: اعمل ايه؟ ها اعمل ايه؟ حد يقول لي، حد يقول لي اعمل ايه؟ لا ده انا شكلي كده غلطت وجيت فرع المرستان.
8: قومي بسرعه يا حسن اقعدي على مكتبي.
7: قصدك اللي كان مكتبك.
8: مش وقته، اقعدي احسن اياتي يشوفك. اتفضل.
7: احنا قلنا ايه؟ ها انا رئيس مجلس الاداره وانا اللي اقول اتفضل. اتفضل.
4: اعمل ايه؟ اعمل ايه؟
7: تعمل ايه في ايه؟
4: اللي في ايدي ده.
7: انت بتتنفس كده ليه؟ هو بيكهربك؟
4: دي شويكار على التليفون، ولو ما ردتش هي اللي هتكهربني.
8: مامي رد، رد بسرعه.
4: طب ارد اقول لها ايه؟
8: هو احنا عارفين هي هتقول لك ايه عشان نقول لك ترد وتقول ايه؟ رد.
10: ايه يا ثروت؟ بكلمك من امبارح ما بتردش ليه؟
4: اقول لها ايه؟
8: اقول لها كنت تعبان شويه.
4: كنت عيان شويه.
8: انا قلت كنت عيان؟ انا قلت كنت تعبان. من فضلك التزم بالنص.
4: حاضر حاضر. معلش كنت كنت تعبان شويه.
10: طيب انا عايز افهم دلوقتي ايه اللي بيحصل. الكاميرات مش شغاله ليه؟
4: طب اقول لها ايه بقى؟
8: قول لها في عصابه مجرمين اشرار دخلت سرقت الشركه وكسرت كل الكاميرات.
4: حاضر حاضر. في شراره عصابه دخلت شركت السرقه وكرمرت كل السرقه.

0: هيلاقي الشبكة شغالة.
1: شبكة ايه؟ اتفضل على مكتبك يا أستاذ ثروة، تتفضل.
0: حاضر حاضر.
1: شفتي نتيجة عمايلك؟ الراجل مخه اتلحس.
2: لحس ولا ما اتلحسش، خلينا في المصيبة اللي احنا فيها.
1: اتفضلي يا فلحة، امك بكرة هتبعت ناس تركب كاميرات جديدة، يعني كأنك يا بوزت مغازي.
2: ما عملتش حسابها دي؟
1: المرة دي بقى انا عندي الحل.
2: طب الحقيني بيه.
1: نقول لها ان العصابة سايبة جواب مكتوب فيه لو ركبتوا الكاميرات تاني هنقتل كندا واللي يتشدد لها.
2: يا سلام، ومامي هتصدق الكلام لهبل ده.
1: خدي مني، عاطفة الامومة هتغلب العقل وهتخليها مش مركزة في التفاصيل. انا عايزك انت بقى اللي تركزي لما تطلع الإياد. اوعي تنسي انتي الاوفيس بوي.
2: مش هنسى. الله، هشوف إياد فاينلي.
1: ايوه يا عم، ما تنسيش تدعيلي.
2: قلبي وربي راضين عليك.
1: يا سلام، كرسي رئيس مجلس الإدارة ده مريح قوي. يا اختي وقبل ظهرنا احنا على الكراسي اللي بره، وقاعدة ليه يا منتخ على الكرسي ده؟ بس والله لايق عليا.
2: الحقيني يا حسنى الحقيني.
1: ايه في ايه؟ إياد مات؟
2: لا أنيل.
3: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عدن جي اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جي اف ام.

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك.
4: تجي من منك لمن الكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد.

0: فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

aşağıda mı kırparmışlar? Fox.

0: شبعك او جوعك
1: شوف مشتريك
0: عرقك ودموعك
1: قلت انا
0: شبعك

سبحان اللي مرتبها مهما جرالك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكرة شوف شوف

0: الحب.
1: افتح قلبك اتكلم بأمر الحب، افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

0: يا مش هقدر اقول مش هقدر انا وقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

ليلنا خبر وأشواق كنت غني حولنا وشيران سابح

بالله ويا خضر الروابيق يا ضفاف النيل بالله ويا خضر الروابيق.

ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء.

ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.